أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
1: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
1: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
1: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص.

0: الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تتلخبطي. دوامة ايه؟
1: دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كم يوم. الحب

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: في هذه الحياة لابد أن نكون مبتسمين رغم كل الظروف، وبكذا نقدر نقول صباحنا ابتسامة، صباحنا يوم جديد، صباحنا سعادة بإذن رب العالمين. يسعد صباح كل الناس اللي بتسمعنا حاليا ولا كانت بتشوفنا كمان عبر بثنا المباشر. نقول لكم يسعد صباحكم بالأجواء اللي لحد اللحظة هذه طبعا لسه ما دخلناش الشتاء، ويقال بأن احنا في فصل الخريف يا ديانا، ولكن هذا الشيء اللي بيقول لك لا شفنا ولا شافنا. مع كل هذا صباحنا بإذن الله تعالى مثل ما قلت لكم يكون ببدايته لطيفة إلى آخر اليوم. لذلك يسعد صباح كل الناس حاليا رايحة للدوامات، وأصحاب الباصات اللي لسه لحد اللحظة هذه مطبرين على الغاز لأيام طويلة ولساعات طويلة أيضا. كان الله بعونكم وعوننا أيضا في انتظارنا في الشوارع لهذه الباصات، ونصبح على مخرجنا وقائد هذه السفينة ناصر فائز والصديقة الجميلة ديانا سلطان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، ويسعد صباح كل المتابعين والذين ينتظروننا دائما على راديو عدن الغربي. ترددات، أنا دائما بقول الترددات عسل إنه أي شخص وقف يعني على أحد التردد فيكتشف إنه أيضا لدينا تردد آخر اللي هو 899 وكذلك 959 لكل أيضا لمن يمر ويشاهدنا أو يتابعنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. ودائما زي ما قالت دينا يمكن إحنا في فصل الخريف اللي لا شفنا ولا شافنا
0: حقيقة
1: ولكن معلش يعني في أمل إنه إحنا في نهاية شهر سبتمبر، فبنهاية هذا الشهر مستمعينا ربما قد نستقبل هكذا زخات من البرد أو من البرود، فنستقبل الشتاء وإن شاء الله يكون يا رب أيام لطيفة علينا ونعوض اللي عشناه في الصيف. طبعا مستمعينا في افتتاحية هذا البرنامج لدينا رسائل صباحية، ورسالتنا لهذا اليوم عن يمكن الأطفال أو أطفالنا الذين يتأثرون كثيرا بصفات أو تصرفات الكبار.
0: بالضبط يا ديانا، احنا بنشوف انه ببساطة تامة يعني ابنك الصغير هو اساسا بيولد صفحة بيضاء، ما فيش عنده اي اشياء. كل السلوكيات المتواجدة عند هذا الطفل يأخذها من الاهل، من الوالدين، يأخذها من البيئة المحيطة، يأخذها من الواقع العام اللي هو عايش فيه. يعني ابسط شيء لما بيقول لك انت لا تقولش لابنك تعال روح صلي، روح صلي، امسك القرآن واقرأ، لا، انت ببساطة الاب اذا كان بيصلي بتعود بيصلي وبيروح على المسجد تلاقي الابن تلقائي بالذات أيوة. وهو صغير اذا الاب بياخده خلاص يبدأ هذا الموضوع يتعود عليه ويبدأ الابن يمشي على كذا. ما بلاش اقول لبنتي خلاص صياح كفاية كفاية، وانا اساسا الام بطريقة كلامي وانا بتكلم معها دائما متأثرة بالصياح وبتكلم بالاسلوب العالي والعصبية وكل هذه المواضيع. فانت تعرف بانه ابنك او بنتك بشكل عام اولادك الصغار بيأخذوا من أطباعك صفات وبيأخذوا من الأشياء اللي أنت بتعملها. فهذه السلوكيات دائما تنبع من حكاية الواقع المعيشي اللي احنا بنكون متواجدين فيه. لذلك حتى دائما يقول لك الحارات وأماكننا البسيطة، فبيقول لك انتبه لأولادك الصغار، فالدار مثل ما بيقولوا الجار قبل الدار. فمش مهم أنا أكون عايش في قصر وبالنهاية في مكان ربما قد لا يتواجد فيه أحد ويشعر الابن بالوحدة ويبدأ يكبر على حكاية الانطواء والوحدة. فنحسب على تصرفاتنا لأن أولادنا عبارة عن نسخة مصغرة مننا.
1: فعلا، وأنا أيدك تماما يا دينا بهذه الجزئية. أيضا أنا باعتقاد الشخصي أن 50% الأطفال بيأخذوا منا إحنا الصفات وسلوكياتنا وسلوك يعني تصرفات الكبار، و50% هم يكتسبوها لاحقا. فدائما يمكن نلاحظ أنه الأبوين الأم أو الأب مثلا يأمر ابنه أو طفلة لا تفعل لا تسوي لا تروح، وهو أصلا يسوي هذه العادة. على سبيل المثال إذا كان الأب مدخن، هذا مثال بسيط وأنا شفت ربما قصة واقعية على ذلك، فبتلاقي تلقائيا يا دينا

0: ابن بالخفاء وبالسر يروح يدخن. طب اذا كشفه ابوه بيقول له ليش دخنته وبيضربه وبيتعامل معه بعنف، ما انت اصلا يا عزيزي الاب تدخن. يعني الطفل يقلد، هم اكيد ما بيسمعوش لكلامنا ولكنهم يقلدوننا بشكل كبير جدا. او الام اللي مثلا بتقول لبنتها لا تمسكيش الجوال وهي اصلا ماسكه الجوال 24 ساعة، او مثلا لا تصاحبيش بنات السوء وهي اصلا يعني محيطها ليس جيدا.
1: نعم.
0: فدائما الاطفال ربما ياخذون صفات كثيره من الاطفال. وانا دينا قبل البرنامج جالسه احكي لها على قصه انه في احد الاطفال اللي انا بعرفهم يعني الاب والام مشاكل 24 ساعه، يعني صياح ومضرابه وما الى ذلك امام الاطفال، فبتلاقي انه هذه الطفله تلقائيا اخذت العنف، اخذت الصراخ، اخذت الغضب، لدرجه انها اصبحت يعني تنفعل زي ما الاب والام في بيته بينفعلوا. فتلقائيا الاطفال مستمعينا هم ياخذوا تصرفاتنا نحن ويتاثرون بدرجه كبيره. اذا شفت عاده او سلوك سيء في طفلك حاول انك تراجع نفسك ويعني تصلحوا الغلط مع بعض.
1: نعم بالضبط يا ديانا، وهذه هي رسالتنا الصباحية لكم أعزائي المتابعين والمستمعين. والآن كالعادة مع هذه الهدية الصباحية والافتتاحية من ناصر فائز.

0: والآن بالضبط إلى فقرات برنامج عذن هذا الصباح. وكالعادة أولى هذه الفقرات حالة الجو بمشيئة الله تعالى ليومنا هذا الموافق طبعا يوم الاثنين تاريخ 21/9 أو سبتمبر، ما مثل ما بيقولوا ديانا دائما بتحب تذكرها بالأيام الأخرى وبتقول أيلول الشهر الجميل بالنسبة لنا. والبداية يا ديانا معك.
1: نعم، في البداية في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس غائم جزئيا حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية. الرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على أرخبيل سقطرى.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا إلى مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا وحتى مرتفعات لحج جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت وشبوة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة نهارا مثيرة للأتربة والرمال.
0: والآن إلى بيان درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة. والبداية دائما من المناطق الساحلية والقريبة منها ومع مدينتنا الحبيبة عدن، في العظمى 37 والصغرى 29، وحالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: نعم، أما المكلا فسجلت 34 في العظمى والصغرى 28، حالة الطقس والرياح في المكلا غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا ورياح خفيفة.
0: والحديدة في العظمى 37 والصغرى 21، أما عن حالة الطقس فغائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
1: نعم، وإلى سقطرى العظمى 34 والصغرى 28، أنا هاربة من رقم من نفس الرقم فيتكرر. نعم، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا أمطار متفرقة في سقطرى وحار نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما عن الغيضة في العظمى في العظمى 32 والصغرى 26، حالة الطقس غائم جزئيا وبعد أنه يكون غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى الغيضاء العظمى 32 والصغرى 26، حالة الطقس غائم جزئيا حار نهارا معتدل الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وزنجبار طبعا في العظمى سجلت 37 والصغرى 28، وحالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
1: وإلى لحج الخضيرة العظمى 38 والصغرى 27، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة كالزنجبار وحار جدا نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
0: المناطق الصحراوية والهضبية ودائما سيئون تأخذ أعلى درجات الحرارة في العظمى 39 والصغرى 25، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما مأرب العظمى 38 والصغرى 25، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة.
0: أما عن عتق في العظمى 37 والصغرى 24، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار رعدية حار جدا نهارا معتدل ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: بيحان العظمى 36 والصغرى 26، حالة الطقس صحو غائم جزئيا حار نهارا معتدل ليلا ورياح خفيفة.
0: أما عن المناطق الجبلية حاليا معنا صنعاء في العظمى 29 والصغرى 15، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار متفرقة حار نسبيا نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة.
1: في الحالمة تعز العظمى 31 والصغرى 18، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية حار نهارا بارد نسبيا ليلا ورياح خفيفة.
0: ومن تعز إلى ذمار في العظمى 28 والصغرى 11، حالة الطقس غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة.
1: إلى الضالع العظمى 31 والصغرى 19، حالة الطقس في الضالع غائم جزئيا أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا ورياح خفيفة.
0: أما عن إبل خضيرة في العظمى 28 والصغرى 15، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة. مختلفة.
1: نختتم هذه المناطق في البيضاء العظمى 29 والصغرى 16. حالة طقس ورياح في البيضاء غائم جزئيا، أمطار رعدية وحار نسبيا، نهارا بارد، ليلا ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: نعم يا ديانا، ومن قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
1: وأيضا نحذر الإخوة المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية، ومن استخدام الهواتف النقالة وذلك أثناء العواصف الرعدية. وطبعا كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم من إعداد المهندس محمد الدقوم.
0: والآن إلى النشرة التالية، وهي نشرة النشرة اليومية لأسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة في المنصورة ليومنا هذا، ونبتدئها بالخضروات.
1: نعم، وأولى هذه الخضروات يا ناصر، معنا البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 22,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال،
0: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 16,000 وسعر الكيلو 800 ريال،
1: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 46,000 وسعر الكيلو من 1900.
0: أما عن البصل أو الجزر بالضبط 5 كيلوغرام ب 5,000 وسعر الكيلو 1000 ريال،
1: البامية 6 كيلوغرام من 20,000 وسعر الكيلو من 3,400.
0: أما عن الباذنجان 16 كيلوغرام ب 15,000 وسعر الكيلو 1000 ريال،
1: الكوسة 18 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 900،
0: والخيار 16 كيلوغرام ب 16,000 وسعر الكيلو 1000 ريال،
1: أما البيبار 6 كيلوغرام من 7,000 وسعر الكيلو من 1100،
0: والبسباس 25 كيلوغرام ب 18,000 وسعر الكيلو 800 ريال،
1: الكوبش الكبيرة الحبة من 2,800.
0: والآن إلى الفواكه معنا، ونبدأها بالبابايا 24 كيلوغرام ب 14,000 وسعر الكيلو 600 ريال،
1: أما الخرمش 20 كيلوغرام من 35,000 وسعر الكيلو من 1,800،
0: والموز 30 كيلوغرام ب 24,000 وسعر الكيلو 800 ريال،
1: عنب رازق 20 كيلوغرام من 46,000 وسعر الكيلو من 2,300،
0: الليمون 16 كيلوغرام ب 50,000 وسعر الكيلو 3,200،
1: البلح 20 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو من 1,200،
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام ب 38,000 وسعر الكيلو 1,900 ريال،
1: الرمان الذي ما زال متواجد في الأسواق 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2,000،
0: والعنب الأبيض 20 كيلوغرام ب 50,000 وسعر الكيلو 2,500،
1: وقبل الختام الفرسك 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1,500،
0: العنب العصمي 20 كيلوغرام ب 35,000 وسعر الكيلو ب 1,800. وطبعا كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: نعم مستمعينا، وعدنا إليكم إلى هذه الفقرة المحببة إلى ناصر، وهي بنا إلى بداية الرحلات في هذا اليوم. وبداية رحلة 512 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا،
2: والرحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا،
1: أما الرحلة 600 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وستصل القاهرة بإذن الله تعالى في الساعة 9:30 صباحا،
2: والرحلة 601 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 2 ظهرا،
1: رحلة 506 تقلع من عدن في 10:00 صباحا وتصل جدة في الساعة 12:00 ظهرا،
2: والرحلة 507 تقلع من جدة في الساعة 1:00 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3:00 عصرا،
1: ورحلة 648 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8:00 مساء،
2: والرحلة 649 تقلع من عمان في الساعة 10:00 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 1:30 فجرا من اليوم التالي،
1: الرحلة 612 تقلع من عدن في الساعة 6:00 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا،
2: والرحلة 613 تقلع من القاهرة في الساعة 11:00 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 2:30 فجرا من اليوم التالي،
1: وختام هذه الرحلات بالرحلة 534 تقلع من عدن في 10:05 ليلا وتصل الرياض في الساعة 12:05 في منتصف الليل من اليوم التالي، ونتمنى لجميع الرحلات الوصول الآمن.

0: وها هي جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم 21 من سبتمبر الموافق 10 من ربيع الآخر، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: القوات المسلحة تستهدف تجمعات واعتادا لميليشيا الحوثي في البيضاء.
0: تحركات ناقلات الغاز من مأرب ووصولها إلى شبوة بعد توقف في قطاع قبلين.
1: ووزارة الاتصالات تدشن توسعة جديدة لخدمة ستارلينك إلى تعز ومأرب والحديدة والمخا.
0: مصرع قيادي أمني حوثي بارز بنيران القوات المسلحة في تعز.
1: وفي حوار صحفي كشف ما حدث في المخا مساعد وزير الدفاع ثغرات ميدانية سمحت باختراق الحوثيين ولا صحة لحديث الخيانة.
0: وبهدف تخفيف أعباء المواصلات، وزير النقل وجه بتشغيل باصات مجانية لنقل الطلاب جامعة عدن لمدة شهر.
1: والسفارة اليمنية بالقاهرة لا شبهة جنائية في وفاة العميد محمد علي مهدي هادي بأسوان.
0: نعم، وإلى صفحات عدن الغد الداخلية، ومنها نقرأ أنور الأشول: توحيد الصف ضرورة لمواجهة الحوثيين وتجاوز الحسابات الضيقة.
1: وبحيبح: معركة كهبوب ترتبط بمساعي الحوثيين نحو باب المندب.
0: والقوات المسلحة تستهدف تجمعات وعتاد لميليشيا الحوثي في البيضاء.
1: وعادل الشبح يقول: عملية صنعاء الغامضة قد تعكس أسلوبا عسكريا جديدا.
0: وهنا: إحباط تسلل الحوثي جنوبي مأرب ومقتل 12 عنصرا.
1: والعسلي: غموض عملية صنعاء يثير تساؤلات حول طبيعة الاختراق وأهدافه.
0: والوفد اليمني في التحالف البحري يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تستهدف أمن الملاحة البحرية.
1: وفي الصفحة الثالثة أيضا يتواجد معنا: في يوم واحد ميليشيا الحوثي تشيع 73 عنصرا بينهم 25 ضابطا.
0: واشنطن تدق ناقوس الخطر: تطور مفاجئ يهدد حركة السفن في الشرق الأوسط.
1: وطائرة غامضة تهبط في مطار صنعاء وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف.
0: إلى الصفحة الرابعة: الكشف عن مخطط عدن الإجرامي من العبوة المضبوطة إلى خيوط شبكة أوسع تستهدف أمن عدن.
1: وأيضا وزارة الاتصالات مثل ما تكلمنا بأنها تدشن حملة جديدة لخدمة ستارلينك.
0: أيضا هنا: وزير الصحة يبحث مع أطباء بلا حدود تطوير الاستجابة للطوارئ والجراحة.
1: بيئة عدن تشارك في ورشة لتعزيز القيادة والحوكمة بالرعاية الصحية الأولية.
0: محافظة الضالع عقر خطة فنية لمتابعة المشاريع وتعزيز الرقابة على الأداء.
1: والشوحطي يشدد في لحج على الانضباط الأمني وحماية الجبهة الداخلية.
0: هنا أيضا تشيع مهيب لضحايا قنبلة عرس المعافر ومطالبات بتنفيذ الحكم.
1: انهيار بيارة يتسبب بهبوط أرض بشارع المحافظ بعتق.
0: إلى صفحة السادسة: فندق أوشن عدن يشكو مؤسسة بصمة حياة بسبب مستحقات مالية متأخرة.
1: ومالك مكتب سفريات بالمعلى يناشد محافظ عدن وقف إزالة منظومات الطاقة الشمسية.
0: إعلامي من عدن يناشد الأمير محمد بن سلمان التدخل لإنقاذ كهرباء المدينة.
1: شرطة عدن تضبط 66 قضية وتسجل 73 بلاغا أمنيا خلال أسبوع.
0: نجاة ركن مالية اللواء الخامس مشاة ومرافقي من حادث مروري أثناء عودتهم إلى عدن.
1: وتشكيل لجنة تحضيرية لانتخابات نقابة موظفي الضرائب في عدن.
0: اجتماع في شبوة تؤكد على مواصلة معالجة أزمة الغاز والتشديد على ضبط توزيعها وأسعارها.
1: وفي صفحة الثامنة تقرير بقلم فضل مبارك: قبل أن تتحول التحذيرات إلى كارثة سد حسان الحلم المهمل والمشكو بحقه.
0: في الصفحة التاسعة: مسيرات دبور السماء تفتح فصلا جديدا في مسار الصراع اليمني مع الحوثيين، القصة الكاملة لعملية الإنزال الجوي في صنعاء.
1: وفي الصفحة العاشرة لكتاب صحيفتنا بقلم أنيس علوى: الحوثي مشروع دمار وموت.
0: ناصر طه مصطفى كتب السؤال الكبير: لماذا سقطت المخا؟
1: والدكتور عبد الله المسوري يقول: الجذور العقائدية لحرب الحوثيين على المقدسات ورموز الإسلام.
0: دكتور عبد السلام عامر: قراءة عن فيلم المصير.
1: أما صفحة 12 من الرياضات المحلية وهو أبرز شيء موجود معنا حاليا: 4 أشهر من الانتظار وعميد الأندية أمام أزمة مفتوحة.
0: إلى صفحة 13 في الرياضة العالمية، وهنا: بعد مهرجان أهداف مانشستر سيتي يقبل هدية أرسنال ويتفرد بصدارة البريمير.
1: وهنا سؤال: هل خان لابورتا ميسي مرتين؟ جافي يكشف مفاجأة مدوية.
0: في صفحة 14 تقرير من أندبندت عربية: الثالث من نوفمبر المقبل التاريخ الذي سيقلب مسار حرب إيران.
1: طبعا يا ديانا في الصفحة الأخيرة في معايا خبرين حقيقة شدوا انتباهي بشكل كبير، يعني بما ان احنا في الصباح واحد منهم بيتكلم فيه عن الشاورما والثاني عن سمكة القرش. بنقرأ واحد وبنرجع للثاني معاكم.
0: طب يلا خلينا على القرش بعدين نرجع على الشاورما.
1: اوكي. طبعا هنا العنوان يقول هجوم سمكة قرش يؤدي الى استمرار اغلاق شواطئ الساحل الغربي لاستراليا.
0: ويتواصل إغلاق عدة شواطئ مستمعين على امتداد ساحل ولاية استراليا الغربية بينها شواطئ في بريث عاصمة الولاية حتى يوم الأحد على الأقل بعد هجوم دائم لسمكة قرش على شاطئ شهير في المدينة، ولقي السائح حتفه بعد أن نهشه سمكة القرش في الشاطئ بعد نحو 20 كيلومتر من المنطقة التجارية المركزية في بريث، مما أدى إلى إغلاق شواطئ على امتداد 17 كيلومترا من الساحل.
1: وصراحة شيء مخيف، يعني نقول كذا أحسن شيء نحن مش متواجدين هنا.
0: جوع على السهل قرش.
1: بمسيرة الجوع يا ديانا خلينا نشوف هذا الموضوع كمان. لقى أب وابنه بعد 29 عاما بمساعدة بائع شاورما. طبعا يقول الخبر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة إنسانية مؤثرة بدأت في نيويورك بالولايات المتحدة وانتهت في الدار البيضاء بالمغرب بعد 29 عاما، وكان سندويتش شاورما سببا في كشف تفاصيلها. وطبعا تعود القصة إلى راؤول وهو شاب إسباني من أصل مغربي نشأ دون أن يرى والده أو يعرف عنه سوى أنه مغربي يدعى منير ويعيش في الدار البيضاء. وخلال وجوده في نيويورك روى راؤول قصته لبائع شاورما الذي قرر مساعدته ونشر حكايته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد انتشار القصة تمكن ناشطون من العثور على والده ليجمعهما لقاء مؤثر في المطار بعد 29 عاما من الفراق وسط عناق ودموع ومشاعر قوية. كل هذا بسبب سندوتش شاورما. يعني دام كذا يا ناصر ويا ديانا نكثر من الشاورما والثومية والحاجات الحلوة. ويسرى كمان بتأيد الموضوع. نعم
0: صباح جوانا. فتحية لصاحب الشاورما على مساعدته للقاء الأب بابنه، وهذه صراحة حاجة حلوة جدا.
1: نعم بالضبط.
0: نعم وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية أو الصحفية من عدن الغد. لمزيد من مقالات تقارير وغير ذلك يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. فاصل ثم نعود.

0: هذه الحلقة الميكروفون مش شغال معي يا ناصر، شكرا على
1: البهدلة. أنت طالع معنا.
0: نعم. وإلى موضوعنا الرئيسي تحت عنوان صحة الطلاب،
1: والموضوع يقول: أثناء الدراسة قد يواجه الطلاب عددا من الأمراض والمشكلات الصحية، خاصة مع التقارب داخل الفصول وتغيير الأجواء وانتشار بعض الأمراض الموسمية. لذلك تبرز أهمية الانتباه إلى الأعراض وتعزيز النظافة الشخصية والحرص على الغذاء المتوازن والنوم الكافي، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة في الوقاية والتعامل المبكر مع الحالات المرضية.
0: طبعا هذا موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة. وقبل الانتقال إلى ضيفتنا العزيزة، نود أن نستمع سوية نحن وأنتم إلى تقرير الزميلة ليان صالح، ولذلك ثم نعود.
2: من بين كتب ودفاترة وفصول تضج بالحياة والنشاط، تبدأ رحلة دراسية جديدة، لكن هناك أمرا آخر لا يقل أهمية عن التعلم، صحة الطالب. ففي البيئة المدرسية حيث يجتمع عشرات الطلاب في فصول مشتركة، قد تنتشر بعض الأمراض والعدوى، خاصة مع تغير الأجواء وظهور الأمراض الموسمية. وهنا يبدأ الوعي الصحي من أمور بسيطة لكنها قد تصنع فرقا كبيرا: غسل اليدين بانتظام، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم مشاركة الآخرين أدوات شخصية كزجاجات الماء والأدوات الخاصة، إضافة إلى تهوية الفصول والحفاظ على نظافتها. ولا تقف صحة الطالب عند النظافة فقط، فالغذاء المتوازن وشرب كمية كافية من الماء والنوم الكافي عناصر أساسية لجسم نشيط وذهن قادر على التركيز والتعلم. وإذا ظهرت على الطالب أعراض مرضية كالحمى أو السعال الشديد أو أعراض أخرى مقلقة، فإن التعامل المبكر معها أفضل من تجاهلها، مع إبلاغ الأسرة والمدرسة وطلب المشورة الطبية عند الحاجة. هنا يأتي دور الأسرة والمدرسة معا، فصحة الطالب مسؤولية مشتركة، والوقاية ليست إجراء معقدا بل عادات يومية نحافظ عليها حتى تصبح جزءا من حياتنا. فطالب صحيح يستطيع أن يتعلم ويبدع ويصنع مستقبله. لنجعل صحة طلابنا أول الدروس، فالعلم يحتاج إلى عقل نشيط، والعقل النشيط يحتاج إلى جسم سليم. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وشكر خاص لزميلة ليان صال على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا نرحب سوية نحن وأنتم بضيفتنا العزيزة عبر الهاتف الدكتورة نور الكوني مدير إدارة الصحة المدرسية بالعاصمة عدن. ونقول لها يا صباح الخير دكتورة نور.
1: صباح الخير. يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وشكرا على هذه الدقائق من وقتك المهم يا دكتورة. وبداية نود أن نعرف ما أبرز المشكلات والأمراض الصحية التي تلاحظون انتشارها بين الطلاب أثناء العام الدراسي.
1: أول مكان والله صباحكم بهذا اليوم الجميل. طبعا يوم دراسي جديد يكون داخل مدارس معانا. طبعا للمعلومة يعني مدارس عدن بشكل عام هي معززة صحيا كاملة بوجود فريق متكامل صحة مدرسية في جميع محافظة عدن في جميع مديرياتها. طبعا طاقم الصحة المدرسية دائما يقوم بواجبه في التوعية الصحية الشاملة، الفحص الدوري الشامل للطلاب.
2: أيوة.
1: إذن وكمان نحن عاملين بطاقة صحية للطالب، يعني الفحص الدوري يكون في بطاقة صحية للطالب توضع في ملفه يفحص الطالب كامل سنة أولى وتستمر معه البطاقة هذه إلى مرحلة أسعى.
2: نعم.
1: توقع معه في الملف للثانوية العامة حتى يكون ما موجود داخل الملف هذا إيش اللي كان عند الطالب من أمراض وغيره وغيره، يعني نكون نحن على يقين وعلى تنبؤ لما تبدأ المرحلة الدراسية. دائما ما يكون في بعض مع تقلبات الموسم، يعني بعض الاحيان يحصل انه ايام الشتاء يجي الانفلونزا تجي السمة تجي بعض الامراض. طبعا في توعية صحية شاملة متواجدة. أيوة. في المدارس عبر الاذاعة المدرسية عبر فريق الصحة المدرسية ينزل بالنزول الدائم داخل المدارس بالوعي الصحي، التوعية الصحية، الفحص الدوري، فحص عمال مقاصد. فنقول لكم يعني نطمئن الجميع انه مدارس عدن معززه صحيا شامله، دائما يتيقنون قبل حدوث اي وباء يكون قد نحن على اتم الاستعداد للنزول وعمل التوعيه الصحيه الشامله.
2: طب دكتوره يعني بالنسبه للعوامل اللي ممكن تؤثر على انتشار هذا الامراض او تساعد انتشاره بين الطلاب، ماذا قد تكون ابرز هذه الاشياء؟
1: أشوفي لما يكون في مثلا وباء انتشر مثلا زي ما الحين في فترة كانت الكوليرا أو كان معنا احنا الأمراض الضنع كالملاريا. طبعا في توعية دائما حنوعي الطلاب انه على كيفية التعامل مع هذه، يعني مثلا الطالب مثلا لو عنده مرض معدي دائما ما ننصح مدير المدرسة ونتكلم مع المشرف الصحي داخل المدرسة انه لما تشوفوا اي طالب تبدأ فيه اي اعراض على طول تعطوا له رشد، يعني يعطوا له ورقه والمكان احالته لاي مجمع او اي مكان.
2: أيوة. او
1: بيعملوا نحن بلاغ، نحن دورنا نبلغ التصل الوبائي يجي يعمل ينزل المدرسه التصل الوبائي ينزل يشوف في اذا كان في بؤر داخل المدرسه، فنعمل التوعيه الشامله بنفس الوقت داخل المدرسه انه في بؤر موجوده. لازم نحن نعمل نوعي الطلاب كيفيه الوقايه من هذه البؤر، حتى مش في المدرسه حتى تشوف في المنازل البؤر هذه موجوده خصوصا حق الملاريا، حق الضنك المنتشرة فترة من فترات الملاريا الضنك بسبب البؤر اللي هي المياه المكيفات بسبب الماء المكشوف بسبب كذا. فنحن نعمل توعية شاملة للطالب بحيث إنه يكون على دراية كاملة إنه إيش الوقاية من هذه الأمراض.
2: نعم.
1: ونوعي كمان الطلبة نخليهم يوعوا أقرانهم إنه لما يكون الطالب عنده أي مرض لازم يجلس في البيت، يعني لما ياخذ علاجه كامل يتشافى من المرض نهائيا بعدين يعود للمدرسة عشان ما يعملش أي عدوى أو أي مشاكل داخل. أنتوا عارفين إنه داخل عدن مدارسنا مصبة بالطلاب فدائما نحن نكون عاملين حسابنا على هذه الأمور إنه لما يكون في أي وباء على طول تنتشر التوعية دائما شاملة، ومعهم طبعا بالبروشورات معهم الملصقات داخل المدارس توزع الصحة المدرسية.
0: بس يا دكتورة نور يعني ردا على كلامك على موضوع الصحة المدرسية وأنها متوفرة في كل المدارس، أحد المتابعين بيسأل يمكن هذا الكلام في المدارس الخاصة لكن الحكومية يمكن ما شفنا.
1: لا لا لا لا ما نتعاملش نحن مع الخاص نهائيا. الصحة المدرسية تعاملنا بشكل أساسي درجة أولى مع المدارس الحكومية.
0: هل أنتم مثلا بتنزلوا يعني
1: لما يكون في وباء منتشر يعني وباء نحن نعمل توعية شاملة سواء كان خاص أو حكومي.
0: يعني
1: لكن عملنا الأساسي في المدارس الحكومية.
0: هو بس على المنطقة على جزئية الوباء كالكوليرا، يعني في فترات الكوليرا أذكر أنا كنت طالبة كان فعلا يمكن في هذه الجزئية، لكن الأمراض الثانية العادية لا ما فيش.
1: إلا من قلت موجودة مدارس عدن، موجود في كل مديرية دارس مسؤول صحة مدرسية مع طاقمه.
0: انتوا بتنزلوا للمدارس؟
1: نزول دوري.
0: انتوا بتنزلوا للمدارس؟
1: نحن ننزل المدارس، نحن ننزل المدارس، يعني الفريق ينزل المدرسة، ينزل من يعني حتى بطريقة معينة ينزل من مدرسة إلى مدرسة.
2: هذا النزول لما بيكون في بلاغ يعني يا دكتورة؟ النزول لما يكون في بلاغ ولا نزول دوري؟
1: لا في فحص دوري معنا اللي هو يشتغلوا على مدى طوال العام الدراسي، يعني يشتغلوا فحص الفصل الأول مثلا يقطعوا مجموعة كبيرة من المدارس، الفصل الثاني يكملوا البقية الأخرى. لما يكون في توعية أو في تحصين أو في معانا مثلا حصبة أو أي أمراض من هذه الأمراض اللي قد تنتشر، طبعا نحن ننزل نعمل توعية قبل ما تجي فرقة التطعيم، نعطي إشعار لمدير مكتب التربية إنه في بتنزل مثلا فرق الصحة، بتنزل فرق للتطعيم للأطفال، لازم تبلغوا أهالي إنه في بتنزل فرق، يعني لما تكون خصوصا الفترة هذه بتأكد معها تاريخ 19 الحصبة.
2: أيوة أيوة.
1: يشعر المدارس أو يشعر رياض الأطفال إنه لأن الحصبات تكون من يوم الأول إلى 5 سنوات التطعيم، بنشعر مدراء المدارس إنه في معانا حملة تطعيم.
2: أيوة.
1: ينزل الطاقة، ينزل بدأ يعمل توعية، ينزل يعملوا إرشادات أولية كاملة، يصابوا الصباحي يعملوا توعية بين الطلاب بحيث ما يشعروا أهاليهم إنه في معانا حملة، عشان يكون الأب على دراية إنه ابنه في بيت يحصل تطعيم داخل المدرسة.
0: فعلاً.
1: ما نتصرف أي تصرف إلا بعد شعار الأهالي.
0: نعم.
2: طب حلو دكتورة، بالنسبة طيب للأسرة يعني مثلا في أعراض ربما قد تظهر على بعض الطلاب، يعني ما هي أبرز هذه الأعراض اللي ممكن تنتبه لها المدرسة ربما من الإدارة ربما من أي شخص علشان يبدأوا بحكاية عدم حضور هذا الطالب إلى المدرسة نفسه؟
1: شوفي تظهرت بعض الأحيان تكون تظهرت مرة لو ظهرت الكفعة اللي هو القدر المائي. هذا لو لما يظهر على طول مدير المدرسه اللي يشوف الصحي داخل المدرسه هو يبلغ، والله في عندي ظهرت اكثر من حاله كذا كذا، على طول لما يجي يبلغنا عندي اي ديك الساعه اتصل بالترصد الوبائي ينزل المدرسه يشوف كم الحالات وشعورهم، نعطيهم اشعار انه مثلا تبقى في البيت، خذ علاجك وابقى في البيت لما تنتهي منك تلدي الحبوب تماما بعدين عود المدرسه، لانه
2: أيوة.
1: احنا يعني اقول لك تجي في نهايه المرحله، نهايه المرحله هي تجي العدوى.
0: ايوه
1: يعني نحن مشعر الطالب، مشعر مدير المدرسه، مشعر الاداره، دائما تجي نحن بلاغات المدارس انه مثلا في طلاب مثلا جت السنه الاولى كان في معنا حالات هذه القرنقح.
2: ايوه
1: يعني تضخم عند الغدد. فهذه برضه تعمل انفكشن، تعمل عدوى بين الطلاب.
2: صحيح.
1: فلما اول ما نشعر انه في كذا على طول ننزل نعمل الشيك اب حق المدرسه، ونعمل التوعيه ونشوف الطلاب اللي عندهم خلاص ابقى في البيت لما تتعالج تكمل نهائيا عود المدرسه عشان ما تعودش العدوى.
2: ايوه.
1: وفي فتره كمان انتشرت برضه وكانت بين بعض المدارس في كانت صفار. فنحن دائما نعمل وقايه، يعني اول ما يشعر نحن مدير المدرسه او تجيني ما تنسوش انه كمان يجي الطالب لعندي يجيب الاجازات الطبيه.
2: ايوه ايوه والاوراق صحيح.
1: اكون عندي اشعار انه عندي اشعار انه في المدرسه، ايش المدرسه؟ انا مدرسه كذا، على طول اروح المدرسه بتتصل بمدير المدرسه اذا شفتي في اي حاله، يعني افصلي خلي الطالب ما عاد يجيش للمدرسه. مش يرغبين انه يجي المدرسه وهو مريض.
2: ايوه.
1: انه قد يعمل لي عدوى حتى فتره الامتحانات كانت هذه الفتره اللي انتشرت فتره الصفار والقرنبح كانت فتره الامتحانات. وفعلاً حطينا إجازات للطلاب اللي كانوا أمراض.
0: نعم. طيب يا دكتورة أنا يعني في موضوع يعني فعلاً هو منتشر في المدارس وخصوصاً لأطفالنا اللي هو موضوع القمل، يعني هو فعلاً إنه في بعض الطلاب مقملين. فهل
2: أيوة.
0: الإدارة يعني بتسمح للطالب إنه بياخد إجازة ولا كيف تتصرف ودور
1: لا
0: الأسرة هنا؟
1: هذه هي مسألة نظافة أهل البيت نفسه، البيت نفسه. يعني الطفل هذا من أسرته لأنه القمل هذا مثل أجا، الطفل أجا في قمل، يعني معناته لما حتى لما ينزل الفحص الدوري حقنا نشوف إذا كان في قمل نكتب جوا القمل، نحن نجيب لما نجيب إسعافات أولية لكن ما نقدرش نطرد واحد قمل او ادويه ثانيه دي قد لو حصلت اي مضاعفات دخل. لكن القمل المفروض الاسره نفسها يعني انا كأم اشوف طفلي مقبل مش مفروض اسقي شعره انظفه
2: يعني هو الموضوع عباره عن نظافه شخصيه. طيب اذا كانت
1: نظافه شخصيه
2: طب يعني دكتوره اذا
1: نعم دور الاهل
2: نعم انا بعرف هذا الشيء انه هو فعلا الاهل دور كبير ولكن اذا حتى مثلا الاهل قاموا بتنظيف ابنائهم في البعض اللي اساسا متواجدين في المدارس وهم مصابين بهذه الموضوع. طب يعني من الجانب الاخر هل في مساله توعيه بمساله النظافه الشخصيه بانه في مواضيع لازم احنا ننتبه لها؟
1: ايوه في في يعني فينا نتكلم احنا على المواضيع هذه بس كمان الطفل المفروض يكون اهله يعني لما جيت انا بعضهم القملي حتى يبان بالشعر كذا يعني
2: ايوه يبين صح.
1: فانا كطالب يعني احنا من نعمل التوعيه انه انا لما اشوف طالب انه مش قادر يصفي نفسه يعني فالطالب الاخر المفروض يتجنبه عشان ما تنقلوش القمله للعدوى لان هي تنتقل لما يقصوا جنب بعض من راس لراس تنتقل من راس لراس وكثير حالات اصيبت بهذا الشيء. فلازم الاهل يكون كمان عندهم درايه انه انا لازم اوعي طفلي لما تشوف طالبنا فيه قبل حاول انك تتجنبه يعني لا تشوف تبي تلبس الكوف فيه حقه او لا تبيش تستخدم اشياءه
2: صح.
1: يعني بعض الحين يكون طالب يشوف زميله اللي فيه قبل عنده كوف يجي يشيل الكوف يلبسها شيء طبيعي تنتقل له
0: فعلا
1: طبيعي. لازم يعني احنا نعمل توعيه ولازم يكون كمان في دور الاهل. الاهل لازم يكون لهم درايه انه مثلا انا لازم لما يكون ده سنه اولى لازم اوعي طفلي انه ما تستخدمش أشياء زميلة لأنه قد يكون عنده مرض معين أنت مش داري قد يكون عنده إنفلونزا قد يكون عنده وأنت تجي تستخدم حتى الكلينكس حقه. أجت فترة من فترات كنا إحنا نجيب لما أيام الكوفيد 19 كنا نوزع كمامات
2: أيوة.
1: تخيلي إنه كان الطلاب كانوا رايحين إن يتبادلوا الكمامات
0: فعلاً
1: يتبادل الكمامات. فلازم إحنا نعمل دائما توعية دائرة مستمرة إلى حد إن إحنا دربنا طلاب داخل المدرسة يكونوا هم دائما هم اللي يوعوا زملائهم.
0: نعم.
1: انه انا في لا تصافح باليد يعني حتى عملنا توعية في الجدران.
0: نعم.
1: انه لا انا ما سلمش على حد ما عملت كذا طريقة السلام كيف كانت يعني حتى عملنا يعني كامل عملنا سكتشات عملنا توعية بس راح دوما على التوعية بشكل عام يعني التوعية ما نعملهاش فقط مقتصرة إنه على الإذاعة المدرسية حتى لو رح تكون في برامج داخل المدارس يعملوا التوعية الصحية على شكل مسرح دمع بشكل إنه يبسطوا البروشور إلى الستوري البسيطة بحيث إنه الطالب يفهمها بدأت سنة أولى سنة ثانية ما يفهمش إلا الملخص حق البروشور
0: أيوة. فاضطر
1: نحن نلخص له على شكل ستوري
0: كنا
1: نعمل لهم دائما التوعية هذه.
0: نعم. طيب يا دكتورة
1: جميع المدارس عدن
0: أكيد. طب يا دكتورة أيضا ينتشر ربما بين طلبة المدارس سوء التغذية أو نقص عناصر في غذاء ما يشعر أنه بتعب إرهاق مستمر فكيف يؤثر الغذاء أيوه. غير المتوازن أو أيوه. المفرط في الوجبات السريعة والمشروبات الغازية؟
1: شوفي هذه التغذية هذه التغذية في كمان معنا إدارة التربية والتعليم اللي هي التغذية المدرسية لهم دور وكل له دور يعني عملنا كله مرتبط ببعض في معانا مثلا لما اقول لك في درس شعب تمام
0: ايوه
1: كانت نسبه حضور الطلاب يعني ضعيفه جدا تمام
0: ايوه
1: بدات يعني جمعيه منظمه التكافل دخلت في تغذيه الطلاب داخل الدرس بدانا في مدرسه او مدرستين طبعا انا معاهم على مدار الساعه
0: ايوه
1: بعد الان غطينا الان درس شعب مغطيه كامل تقريبا الآن لما جيت شوفي نسبة الحضور حق الطلاب 100% بالعكس عاد في زيادة بالطلاب لأنه في التغذية لها دور أساسي شيء طبيعي إنه بعض الأحيان حتى تكون بسبب التغذية الطلاب بيجوش مدارس
0: أيوة
1: يعني تحس ولي الأمر مثلا ما عندهش الإمكانية إنه صباح نقعد 3-4 إلى 2 مثلا طلاب فطور الصباح ومصروف الصباح فيكون في يعني سهل قوي على الأسرة
0: أيوة.
1: الآن حكاية توزيع الطعام داخل المدارس المجانية هذه عبر المنظمات
2: أنا شفتها صحيح يعني في دار ساعد نعم
1: أيوة في دار ساعد معنا تكافل في المنصورة معنا يمن آيد مغطية تقريبا أغلب المدارس الآن

0: ترينجل دخلت معانا في فورمكتر مدرسة واحدة بدأت في كريتر المدرسة. يعني الجمعيات اللي دخلت هذه والمنظمات دخلت التغذية المدرسية بالعكس حدث شوية حتى الطالب يجي نشيط راعي لوجوده.
1: صح صح انه في حماس
0: يعني
1: يكون للموضوع.
0: مغذية من جد يعني نظيفة مغذية يعني على أكمل وجه معدة من طاقم طب طاقم تحت إشراف طبي تحت إشراف ناس تغذية كل شيء له معايير. ولما توصل التغذية دي للطالب بطريقة صحيحة أتمنى إنه يتوسع هذا المشروع وتبقى لجميع المديريات بحيث إنه الكل يعني يحصل هذه التغذية بس صحيح. على حسب إمكانياتهم هم لحد الآن ماسكين بعض المديريات يلا قطوا المدرسة كمدارس كاملة. نتمنى إنه منظمات أخرى تجي تغطي إن إحنا هذا الشيء يعني كان أول شيء.
1: أيوة لأنه صراحة بيلعب دور كبير دكتورة في هذا الموضوع.
0: بيلعب دور كبير فعلا لأنه الطالب الحين ما يجي ما عندهش حتى الفلوس داخل جيبه.
1: طب الآن يعني
0: يكون جائع ويكون داخل الصف هزيل أيوة. مش مركز شيء طبيعي هذا طبيعي لأنه أصلا مفروض كمان الأسرة يعني بعض الأحيان للأسف الشديد وهذا دائما ما نوعي فيها للأسر إنه الأم كيف يخرج طفلك صف أول وهو بطنه فاضية. يعني انت كأم يعني قررتي طفلك
1: لا احيانا فعلا المبالغ يعني والظروف ربما قد تلعب دور كبير.
0: لا ايش تعطيك يعني عشان هي ما عندهاش القدره تقوم تعمل لطفلها ساندويتش ياكله في البيت او حتى ياكل نص يشيل نص معه المدرسه تعب بعضهم يعطي مصروف.
1: ايوه
0: الطفل ده فين يودي المصروف
1: يلعب وياكل
0: عم تقولين لا معك الباع عم تقولين اللي جنب المدرسه معك اللي على الشارع هو واقف المدرسه يا عالم كيف الأكل هذا موجود هل هو نظيف مكشوف يعني يام لكن على الأقل المطبخ داخل مدرسة وحتى المكتب المدرسي يخضع للفحص الدوري ما يمارس العمل بداية العام الدراسي قبل ما يبدأ العام الدراسي يخضع جميع طاقم المدرسة المكتب للفحص شامل بعدين تصرف له بطاقة إنه لايق للعمل إذا كان مش لايق للعمل ما نصرف له بطاقة ما يمارس عمله لان احنا كمان نخاف على الطلاب انه لو عنده اي مرض قد ينقل لي اسال الطلاب عنده ديدان او عنده اي مرض معين معدي صار او غيره بيعدي بينقل لي اسال للطلبه فاني اعمل حسابي انني اعمل فحص دوري شامل لطاقم عمال مقاصف. طبعا عمال مقاصف مش الحكومي بس الحكومي والخاص الكل يخضع للفحص في الرعايه الصحيه الاوليه وتصرف بطاقم الصحه المدرسيه انه لايق او غير لايق.
1: طب دكتورة يعني بالنسبة الأهل حاليا
0: الأهل لازم يوعوا أولادهم.
1: نعم وهو في توعية كبيرة قد تكون من الأهل قد تكون أيضا من جانبكم بشكل كبير. طب الآن يعني بالنسبة للأجواء المتغيرة اللي بتحصل معانا إحنا حاليا في أجواء فعلا قد تكون متغيرة وأشياء كيف ممكن يعني المدرسة تتعامل معاها والاحتياطات الصحية اللي أنتم بتنصحوا فيها خلال العام الدراسي الجديد؟
0: طبعا إحنا قلت لك يعني التوعية الشاملة هي مستمرة يعني هي مش نظير يوم أو يومين هي مستمرة على طول العام يعني مدام هي في استمرارية أكيد هي وعي صحي ودل على ذلك أن في كثير من طلابنا حتى كانوا يوعوا أهاليهم أنه لما تدخلين المطبخ يا ماما لا تمسحيش تجيب أم بعض الأحيان تقول لي ابني يجي يقول لي لما تدخلين تغسلي تمسحيش بالثوب من فين عرف الكلام هذا من توعية داخل المدرسة
1: صح
0: يعني لها أثر. التوعية داخل مدارس هي مستمرة مدارس عدن مؤكد لكم إنها جميعها معززة صحيا مش المدارس الخاصة. نحن لما نتكلم عن مدارس عدن نتكلم عن مدارس الحكومي إحنا جهة حكومية نخدم جهة حكومية ما نخدمش جهة خاصة يعني مثلا عايزين شو طاقمي أروح أتابع من المدارس الخاصة لا يعني الدرجة الأساسية متابعتي للمدارس الحكومية بدرجة أساسية في حالة إنه تلقى وباء أو غيره لما تكون توعية نعملها توعية شاملة لجميع المدارس
1: صحيح
0: لكن كفحص دوري كتوعية مستمرة هي المدارس الحكومية.
2: نعم طيب يا دكتورة متى يفضل إبقاء الطالب في المنزل أو عدم إرساله إلى المدرسة عن ظهور أعراض مرضية؟
0: لما تظهر أعراض مرضية هي دائما معانا في كل مدرسة مش صحي تمام؟
2: أيوة.
0: أول ما تظهر على أي طالب أو مربي الصف يكون الطالب يشوف على الأعراض يبلغ

0: تحصلي يعمل سمام او يعمل كلينكس تحصلي حتى لما نعطش يعطش حتى لو ما فيش عنده كلينكس نعلمك كيف يعطش عند الكتف يعني كيف يغطي كيف يغطي انفه لما يعطش.
1: حلو نصائح حلوه جدا صراحه.
0: عندهم درايه بهذا الشيء.
1: نعم
0: ايوه عندهم درايه وعندهم وعي لانه في بتلاحظوا في كل مدرسه حتى البنسقات والبروشورات ولاستقل انه في حاله انه الطالب مثلا ما اللي ما لحقش يشوف يجزع بيشوف بيروح المقصف بيشوف بروشور بيروح الحمام بيشوف بروشور بيجزع الساحه بيشوف بروشور يعني موجوده البروشورات تقريبا بجميع المدارس.
1: ايوه ودي الاشياء اللي احنا يعني صراحه قد تكون نقله نوعيه اذا استمرت لوقت طويل في المدارس. طبعا دكتوره يعني من النصائح اللي بتوجهيها للاهل للحفاظ على صحه الابناء طوال العام الدراسي او حتى يعني عند عودتهم من المدارس وهذه المواضيع كلها؟
0: شوفي احنا نشيل وعي الاهل نعطي نصيحه للاهل انه الامهات بالذات يعني اركز على الامهات يعني بالذات للمراحل الاولى اللي صف اول وثاني وثالث وبالاطفال يعني طفلك لما يخرج من البيت لازم تخرج وانت صاحية لازم يخرج وانت صاحية عشان تشوف ابنك ايش لابس ثيابه نظيفة مش نظيفة اكل ما اكلش مشت شعره ولا مشت شعره للأسف بعض الأحيان يجي نواجه طلاب يجي المدرسة وثيابه متسخة شعره مش ممشط مش لأنه فقير الفقر مش عيب لا في عدم نظافة داخل البيت الطفل ده ما فيش حصل اهتمام داخل البيت فالأمهات يعني يا حبذا لو تركزوا على أطفالكم لما يخرجوا الصباح المدرسة بالذات الطفل يعني الكبير بنقول الكبير بيغسل يقول يغسل نفسه ويشوف شميزه لو وسخ بيسانيه بيقول صبنه بيقول لكن الطفل ما بيتكلمش بيش الأي اللي موجود بيلبس بيخرج إذا الأم مش صاحية الطفل الصبح كيف يروح الطفل المدرسة وأم مش صاحية هذه واجهناها كثير وياما عملنا فيها توعية لانه كثير من الطلاب يخرج يجي بلا اكل
1: كارثه صراحه
0: بجد كارثه كارثه كبيره لما تكون تخرج الامهات يعني اصبحوا يناموا الصباح واطفالهم يخرجوا وهم مش دارين متى خرج طفلهم من المدرسه
1: أيوه.
0: صف اول صف ثاني يكون بعض الاحيان وفي طلاب يكون زي الفله لانه تكون امهاتهم صاحيه لهم الصبح
1: نعم
0: فوجه رسالتي لاولياء الامور للاهالي للامهات انه خلي بالك من طفلك لما يخرج المدرسة ولما يرجع من المدرسة انت لازم تتفاقدي طفلك تسألي ايش حصل بالمدرسة ايش معك ايش حصل عشان اول حاجة يعني تعطي شوية طفلك من الثقة انه طفلي هذا بيحس انه في اهتمام انه حتى انا ايش حصل تفاترك كيف اتفاقد بعض الاحيان تيجي تجيب الطالب تقول لك لما شوفت الاجتماعية الطالب اهله حتى يفتشوش دفاتره لان بعض الاحيان لما يكون في اي استدعاء نعمل داخل الدفتر نخلي المشرف يعمل للدفتر للطالب اذا كان ولي الامر رايحين يفتش الدفتر حق الطالب فكيف يهتم بصحه الطالب اذا كان مش قادر حتى يفتش دفتر ابنه اذا كان تعلم او ما تعلمش فنوجه رسالتنا للاهالي يعني اتفاقدوا اطفالكم لما يروحوا المدارس سالوهم حسوا اطفالكم بالطريق حتى من تنمر عليه من تنمر عليك داخل المدرسه من تنمر عليك بالشارع حصل معك كده عشان يكون الطفل عنده الشجاعة انه يروح يتكلم وعنده الشجاعة انه حتى يدافع عن نفسه داخل المدرسة وخارج المدرسة لما يحس الاهتمام داخل الأسرة
2: فعلا احنا نضم صوتنا
0: يعني
2: الى
0: دورهم مغيب بعض الاحيان امهات دورهم مغيب تماما
2: صوتك يا دكتورة نور وفعلا هذه الجزئية مهمة جدا والحديث يطول كثيرا على هذا الموضوع لكن احنا سعداء جدا بهذا اللقاء معك يا دكتورة وان شاء الله لنا لقاءات اخرى شكرا جزيلا
0: الله
2: الله يعطيك العافية كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة نور الكوني مدير إدارة الصحة المدرسية بالعاصمة عدن.

0: عدنا معكم مستمعينا ومتابعينا إلى مساحتنا التفاعلية اللي بنفتح فيها اتصالاتنا عبر الأرقام 781-25-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913.
1: وسؤالنا التفاعلي: كيف يمكن للأسر والمدرسة التعاون بشكل أكبر للحفاظ على صحة الطلاب والوقاية من الأمراض أثناء الدراسة؟ وأول الاتصالات معنا في هذا الصباح. ألو، يا صباح الخير.
2: يا صباح النور.
1: يا صباح العافية.
0: صباح الرضا. صباح الرضا على الصوت الحلو.
2: يا صباح السرور، يا صباح الصبح الباكر، يا صباح الغيوم الذي تبعد الهموم.
1: الله الله يا خالي، يعطيك العافية.
2: تحياتي لكم لدينا وديانا وناصر العمود، العمود حق الإذاعة.
0: نعم، شكرا لك يا خالة. طبعا ناصر شفيه بيسمع كلامك، هو مبسوط حاليا.
2: ناصر هذا ابني، يقدر يشارك معه من زمان.
0: أيوة،
2: أنا كما السبع المدهش بعده.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طب خلي اليوم نتكلم عن الأمراض والمدرسة وإلى ذلك.
2: الأمراض، الصحة المدرسية.
0: أيوة،
2: في بعض مدارس لما قالت في بعض مدارس الأخولة أيوة يعطوا عندنا بالمنصورة من حق أكل مليح، يوم يعطوا لهم برتقال، يوم يعطوا لهم موز، يوم خيار، يوم جزر، يوم تمر مع روتي قبل روتي قبل روتي حقهم يا دي كبير.
0: أيوة،
2: أنا شوف الجوهر بالحق بالحق مهتمين المنصورة. ومن ناحية الاهتمام بالأطفال، عمل على الأم تقوم الصباح أجل تسوي بلو قامت وتقوم تنقح له الأبو.
0: والله يا خالة مش الكل تلاقيها حتى أصلا لا تنقح له ولا للأب، الابن والأب بيروحوا أساسا بياخذوا من السوق الاثنين مع بعض.
2: أيوة، لأنه مع احترامي وتقديري له وتقداري.
0: أيوة،
2: خلاص لباقول.
0: أيوة، مش محتاج صح.
2: مش محتاج، خذ الجواب يبان بالعنوان.
0: أيوة، شوفي والله دائما يا خالة أنا كانت أمي بتقول لي كلام، وفعلا لما انكبرت عرفت معناها الحقيقي، بأنه نظافة الأم بتبان من أولاده.
2: نحن يا ست الكل أمهات، نحن قسما بالله قد نحن كبار مزوجين، وأنا عاد أشتغل وصيني مع واحدة جنبنا الأكل حقي.
0: أيوة،
2: حق أمي. وابني الحمد لله، وتتفاقدي النظافة من ليوح من المدرسة، في بعضهم قسم لك بالله هو شنطته لتاني يوم.
0: أيوة،
2: لا تاني يوم.
0: طب يا خالة شوفيني بفتح لك موضوع هكذا يوقع القلب قليل. عاد أني كنت قبل الفاصل يعني أكلم ديانا على دي الحكاية اللي هي حكاية القمل. يعني قلت له والله مرة روحت من المدرسة كان في بقمل طبعا من واحدة من اللي جنبنا، فأذكر لحد اللحظة هذه يعني الله يحفظها ما شاء الله أمي ويطول بعمره، أعتقد كل الأهالي بيعملوا كذا. فكانت ماسكة مشط القمل، وبكل مرة كانت تبعد قملة كانت تنضرب. يعني الحكاية كانت ماشية على ذا الأساس، لما خلتني بعد كذا أبطل عاد أروح أجلس جنب البنت هذه. نحن تعلمنا على ذا الأساس،
2: مش أنا حتى جنبه، حتى لما الطابور حق الأطفال تشوفوا تشوفيهم.
0: أيوة،
2: تشوفيهم نشوف بالبنات تشوفيهم يا بنتي، ما فيك ما في عناية، مع احترامي وتقديري للنساء اللي زيي. ها، أنا براسم الإنسان زيهم.
0: تمام،
2: أقول لك ما في اهتمام والتياب وسعم سعي يخرج ومغمض الجاهل.
0: أيوة،
2: مغمض ويجي الساعة مساعد يقوم الطاول راح ما تقيموش. وعلى هكذا يا بنتي،
0: وهذا هو الأساس اللي ماشيين عليه للأسف الشديد يا خالة. والله انت عارفة يعني يمكن زمانكم عكس هذا الزمان اللي نحن فيه، بس في لسه بهذا الوقت أمهات عادهم مهتمين بأولادهم.
2: ولا الآن
0: لسه بنشوف في أهالي فعلا بيخرجوا عيالهم مثل الفلة وكأنهم رايحين لعرس مش رايحين بس لمدرسة.
2: هنا والله العظيم للآن نحن والحافه يروحوا أمانة تقول لا اسم مرتبين ونشيطين بعدين.
0: أيوة،
2: لأنه تابعوا من فلل يرقدوهم في ساعة بعد ما يتعلموا ده يرقدوا يقوم الجاهل نشيط.
0: وهذا هو الصح،
2: مثل أم الأب في بعضهم يخزنوا الأبهات والأمهات يقصروا ما نصيف ده والقلب ينقص راحة ولا عناية.
0: للأسف الشديد يا خالة هذا اللي وصلنا له في هذا الزمن. فلذلك احنا بنعمل شوفي هذه المواضيع. والله انا لولا انه ضيق الوقت يا خالة ام احمد كنت بطول معاكي اكثر، ولكن حابين ناخذ انفذ قلبي.
2: العمل على الأسرة
0: على الأهل صح
2: من البيت، ولما يكون القاهر مريض تعرفي العصبة تجيبه محمر، الفلونزا يتفعل وتجيبه كسلان تبلغي.
0: فعلا يا خالة الله يسعد لي قلبك يا خالة.
2: مع السلامة
0: حبيبة قلبي، تسلمي لي والله تسلمي لي يا خالة على كل اتصال وعلى كل كلمة انت بتقوليها معانا، ودائما بتكوني جنبنا. واتصال جديد، صباح الخير.
3: صباح النور عليك يا دينا.
0: صباحك سعادة يا حبيبة قلبي.
3: صباح حبيبتي، صباح النور كمان لديانا والناصر.
1: يسعد صباحك حبيبي، ان شاء الله تكوني بخير.
3: ام احمد تحياتي للجميع المتصلين.
0: الله يحييك.
3: بالنسبة لموضوع اليوم، شوفي اي حاجة تبدأ في المدارس في الشارع تبدأ من البيت.
0: ايوه،
3: نظافة ابنك تتكلم عنك في المدارس. انت لما بتخرجي طفل نظيف طفل صحيح فهو تربيتك انت. يعني تتكلم عنك من في المدارس كل شيء ينقل هذه الصوره. مجرد ما تشوفي هيئه الطالب تعرفي من امه. تقرايهم من لبسه.
0: ايوه
3: من نظافته.
0: صحيح
3: تقرايهم. فاني لما نقول العوده للمدارس اقول العوده الى الامراض وانتشار القمح.
0: مشكله هذه ازمتنا المتداوله.
3: ايوه البنات اللي عندنا بالعماره يدرسوا بنات الصغار، لما نجي يدقوا علي الباب ما دخلوهمش عاد بيتي، خليهم من جنب الباب يهادروني، لانه تلقي تقص فوق القعاده بتنشر لي قمح، لانه اطفال بشكل فظيع. لهذا الكل ام الجمعه مثلا خلاص تمسك بالتيك ومعه والسبت وقشيط ونظافه وغسل شعر، لانه تنتقل. ليش؟ لانه صفوفنا داخل المدارس الحكوميه زحمه، طلبه كثير بالصف، يعني نشتكي نحن من الازدحام داخل الصف. يعني كل 4 أطفال يجلسوا بكرسي بميز يمكن
0: غصبا عنهم بتنتقل كل الاشياء.
3: بالضبط بتنتقل الاباء والام اللي تشوف انه ابنه مريض. في امهات كسلانه تروح بتنشطي روحي وبتصحي مع صاحباتك بتلعبي. لا انا مريضه بلغي الاداره انه بنتي مريضه فيها، علشان اول صحه لبنتي وثاني عشان ما تنشرش لزميلتها في المدرسه. واني اشكر الدكتوره اللي تكلمت معاكم، هو ما شاء الله عليها تكلمت بكل شفافيه، ما خلتش حاجه لو تكلمت فيه.
0: صحيح نعم،
3: تكلمت بوضوح. بس أنا أقول إنه التربية من البيت. الأمهات الآن أصبحوا أغلبهم زي ما تكلمت لأنا أم أحمد يقيموا عيالهم متأخرين وتجري وتسوي له هذا كله من بعد التلفونات. الله يشل التلفونات اللي جابه وشرعه أقسم بالله. يعني الليل كله أنت قاعدة جنب التلفون، يلا تقيم ابنك تمسحي له. وقول إحنا ببلاد حماء
0: إذا ما ينفعش. أيوة ما بينفعش،
3: لازم تغسلي ابنك حتى الدورة الدموية تنشط وتكلميها. لكن الله يهدي بعض الأمهات، يلا بس يفدو بسروع بجيسة خلاص أخرج يعني،
0: وعادة تشتيه يخرج يا خالة وتتخارج منه. الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية يا رب.
3: تحياتي لكم عشان نعطي بس فرصة.
0: حبيبة قلبي تسلمي لي يا خالة الله يحفظك. شكرا لك.
1: اتصال آخر.
0: نعم آخر الاتصالات معنا يا ديانا حاليا. صباح السعادة.
4: يا صباح الورد والسعادة.
1: يا صباح النور والسرور. يا أهلا وسهلا.
4: يسعد صباحك لينا وديانا. صباح الخير لناصر وكل المتصلين والمتواصلات معاكم والمتواصلين جميعا عبر عدن الغد.
0: صباحك أجمل أستاذة منى، واتصالك جاب وقته حقيقة بما أنك أستاذة وفي المدرسة وكنت بتشوفي الطلاب وطالبات يعني بشكل كبير مرتب ومشعتل. فإيش كان الوضع يعني بالنسبة معاكم؟
4: والله يا دينا عادني يمكن أمس بالجروب حق العمل نتكلم هذا الموضوع أنا والمديرة. هي بتقول المديرة لكل المربيات يعني، ونحن أنا كمشرفة اجتماعية يعني بالوضع، إنه كل جروب نتكلم معه إنه يهتموا بالطلبة. صح إنه عددهم تقريبا الآن معنا بالشعب بالرياض توصل لـ80 طالب وطالبة. تخيل يعني أنت متخيلة يعني الشعبة فيها 80. كنا بـ2011 لما توظفنا كل فصل فيه 35 إلى 40. تخيل شفنا عدد كبير الآن الفصول أو الشعب. الشعبة هذه يعني في شعب كبرى وفي شعب صغرى في اللي هي الوسطى توصل لـ80 طفلة وطفل يعني. فتخيلي أنت لما جيت مثلا تهتمي بنظافتهم ترتيبهم تلاقي صعوبة جدا. فاضطرينا نحن نتواصل مع أولياء الأمور كل يعني مربية هو مش مربية كل شعبة فيها الآن مربيتين.
0: طيب
4: إنها تتواصل في الجروب هذا وتظل متواصلة أنه ابنك بنتك بالاسم أنه كذا تعطيهم إرشادات تعطيهم عن النظافة عن. ونحن كمان كمشرفة اجتماعية مثلا أنا كنت أتكلم بالجروب كلهم يعني على نظافة الأمياد، على نظافة الأكل اللي ذكرت الدكتورة اللي يجيبوه من الدعم من الصحة أو من المنظمة هذه، يجيبوه أيوة. من حبة موزة حبة خيار وهكذا. فنضطر من الأطفال أولا كنا ندخلهم إلى الحمام علشان نغسل ذاتهم لأنهم 40-30 صف، الآن 80 صف ندخلهم بدل ما أنت تنظفي ذاتهم يمكن يكتبوا فيروسات أو صح أكثر
0: صح نعم.
4: فنضطر أن إحنا داخل الشعبة نربي يتكلمهم تقولهم يعني حاولوا تمسحوا يداتكم تغسلوا يداتكم تمام، ما تمسكوش الروتي بيداتكم، امسكوا بيجي عليه زي الورق هنا الورقة الموجودة. كمان الأكلات اللي بيجيبوها من البيت نضطر نمنعها زي الشيبس زي الأكلات السريعة، كل يوم نصائح يومية سواء كان بالطابور أو داخل الشعبة إنه ما تجيبوش الأكلات هذه. أحيانا في طلبة مستمرين أو إنه يجيب هذا الشيء فنمسك ولي الأمر نتكلم معه. انتشرت الآونة الأخيرة يا ديانا ودينا إنه الطلبة تجي لي المكتب المربية تقول يا سادة الطفلة دي مثلا الله يكرمكم فيها طرش الطفلة دي، فأكلم ولي أمرها لأن يكون يركز عليها بالصباح إذا شفتي عندها صبح غثيان أو شفتيها شوية دافية أو شفتيها مثلا راحت الحمام أكثر من مرة ما عاد تجيبهاش عشان ما تعطيش زملائها. نحن 80 طفل طفلة جنب بعض يا بنات ما عاد تلاقيش حتى ها تتنفس، مضطرين فين يروحوا؟ خاصة في المنصورة معنا يعني تقريبا هم روضتين، روضة لذوي الاحتياجات الخاصة وروضة هذه اللي هي روضة معين موجودة وسط أو قلب المنصورة يعني أيوه. فكل الأطفال مضطرين هم يجوا فيها. فنحن نعمل إرشادات ونتواصل مع الأولياء الأمور نتيجة أنه الآن الضغط على الأطفال وقلة الشعب
0: العدد كبير جدا،
4: نتواصل مع أيوة نتواصل معهم الإرشادات أنه يعني قللوا من أكلات السريعة هذه، نحاول أنه يعطوا أكلات صحية في البيت حتى لو قدرت تقرعي في البيت عندي الأم أنه أفضل يجي المدرسة بس معه السناك يعني
0: أيوة حاجة خفيفة
4: المغلفة هذه اللي مغلفة يعني ومفيدة فأفضل هذا. ونحن بدورنا داخل الشعب نفسها بنعطي إرشادات للأطفال يوميا أنه افعلوا كذا اتركوا كذا يعني بوسائل تعليمية، نحن شفنا طفلة نظيفة مرتبة نقول شوفوا فلانة أو فلان شوفوا بيشتكوا كذا بكرة علشان هم أكثر حافز يكون عندهم يظلوا أنهم يرتبوا نفسهم. المديرة برضو دائما تقول عند نزول أي صورة بالفيس أو صور الأطفال كلموا أولياء الأمور أنه ركزوا على صورة الطفلة كيف أنها مش مرتبة، لازم بالبيت تكون تجي وهي نظيفة مرتبة شكلها يعني يبان عند الأطفال عشان حتى تضغوا حتى من الناحية النفسية يا بنات
0: أيوه.
4: والله من الناحية النفسية الطفلة لما تحس نفسها أقل بالشكل باللبس بالحاجات دي، مش أنه اللبس اللي على قولة الدكتورة أنه واو أنه لازم تبان بأفخم جسمه أفخم، لا هي النظافة والله العظيم حتى لو معك لبس بسيط جسمه بسيطة أفضل من واحدة لابسة فستان أو لبس مدرسي يكون غير لائق يعني. فأخيرا أختم كلامي أنه لابد التواصل أو قصة التواصل بين أولياء الأمور والمدارس، أنه في نزول مستمر من الدكاترة أو اللي يقدروا مجمعات صحية بالإرشادات اليومية للأطفال الإرشادات الوعي الصحي، لأنه هذا الآن خاصة مع الناس الحين يا بنات انتشرت الكوليرا وانتشرت الأمراض، الأطفال أكثر ضعف وأكثر يعني أكثر ضعف مناعي محتاجين لهذا الشيء وقلة التغذية الظروف الاجتماعية يعني الموضوع كبير جدا. والدكتورة ما قصرت ونحن أعطينا اللي نقدر عليه ونتمنى حال الجميع والوعي الصحي من الجميع، وأنتم كمان تشكروا على أنكم أعطيتوا زي هذه النقاط التسليط الضوء على هذا الموضوع.
1: شكراً جزيلاً لك يا سادة منى وشكراً لكل المتصلات الذين اللواتي أثرين الحلقة. طبعاً يا دينا يمكن لضيق الوقت نذهب لقراءة التعليقات أيوة. مباشرة. ولدينا هنا مطيع الأصابي صباح الخير والتفاؤل وصبح علينا التصبيحة الجميلة جدا، لكن هنا أيضا قال أتمنى لكم صباح جميل ومشرق كأشراقة وجوهكم، صباح مليء بالطاقة والإيجابية والسعادة. بالله يا ديانا ودينا أنتم تعطوا للصباح معنا ثاني ومواضيعكم خفيفة ومفيدة وتدخل القلب بدون استئذان، والمخرج ناصر دائما مبدع في اختيارات الفواصل الغنائية التي تلامس الروح. وتحية لكل المستمعين والمستمعات في كل مكان ولكل من يسمعنا الآن في البيوت والسيارات والمحلات، أسأل الله أن يجعل يومكم هذا خير وبركة ورزق وسعادة عليكم وعلينا جميعا، وتحياتي لكم.
0: يسعد صباحك يا مطيع على هذه الكلمات الحلوة. وشكري باقسير بيقول الصباح هو رسالة حب إلى كل من يسكن قلوبنا، الصباح هو أمل جديد مع كل طلعة شمس تنور أيامنا وأرواحنا، الصباح هو رسالة حب لكل من أدخل السعادة إلى قلوبنا وأجعل قلبك يملأها الثقة واليقين بالله بأن القادم أجمل وأحسن بإذن الله تعالى. صباح الورد والياسمين للغاليين الثنائي الدالي دينا وديانا والمخرج الرائع ناصر فائز وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا.
1: ياسين العبد كتب أيضا يجب توعية الطالب بأن أي مخالفات يخالف الطالب بعد الأكل يرميها داخل صندوق القمامة أو لا يرميها داخل ساحة المدرسة، سواء إذا اصطحبها من البيت أو اشتراها من البعض، وهذا التوعية تكون من المدرسة أولا، فالمعلم هو أب، وأن أي طالب يرمي مخلفات داخل المدرسة سأعمل على جزائه وبينظف المدرسة كله، وأي طالب يشوف طالب آخر يرمي قمامة يبلغ الإدارة، والمدرسة تبعث رسالة لولي أمره لتتخذ الإجراءات مع والده، وبشرط كل طالب يجيب رقم هاتف ولي أمره إلى إدارة المدرسة، وهنا تكمن النظافة من قبل الطالب. ونتمنى الصحة للجميع، وشكرا يا ياسين على رأيك.
0: تسلم يا ياسين. وفارس العبادي بيقول: الصباح أناس لأي شبههم أحد في نقائهم وصفاء قلوبهم يأتون كالنور في أول الصباح وبداية الطريق، كأن وجودهم رسالة طمأنينة من السماء، صباحهم مختلف وطلتهم بهية وحضورهم مميز وكلماتهم دفء وابتسامة بداية يوم لا ينسى. صباح الخير لكل شخص جميل مثلكم يجعل لحياتنا معنى ويومنا حكاية، صباحكم جميل كجمال قلوبكم الطيبة. ويضيف فارس كمان بأنه وجود الإسعافات الأولية في المدرسة ضروري جدا، حتى إذا تعرض الطالب للإصابة يوجد هناك شاش ومواد تعقيم، ومعلم أو معلمة يقوم بمقام الوالد لديها الخبرة أو حاصل على دورة في العلاج أو في حسن التعامل والمنطق مع الطالب، يملك كلمة حسنة وأسلوب لطيف فيها الرحمة. وهناك معلمين منذ أن كنا ندرس بالابتدائي نتذكرهم ونتذكر لطفهم وأسلوبهم الحسن. نعود إلى موضوعنا، نلاحظ أن بعض الطلاب لديه إصابة، فترى الذباب متجمع على إصابته، بلا شك بأن الذباب ينقل الحل، معروف طبعا أنه مجرد شاش ومادة تعقيم. ونلاحظ بعض المعلمات مستوى الحنية والاهتمام والحب على أولادهم عبركم، ونشكركم. شكرا لك يا فارس.
1: شكرا لك يا فارس. أيضا هنا إخلاص ناجي: صباح الخير عليكم جميعا، وتحياتي المعدي ومقدمي البرنامج. قاعدا هذا الصباح يجب على كل أسرة توعية ابنائها بعد مخالطة المريض، وكل أم ابنها مريض لا ترسله للمدرسة بهذه الفترة، صحيح، حتى لا ينشر المرض بين الطلاب، ونفضل المباعدة بينهم بالصف.
0: بالضبط، أنا أتفق صراحة معك. وهنا معنا نجيب محمد الناعري كالعادة، بعث لنا كلمات صباحية جميلة ويقول: ورحلت عني وتركت لي قلبي الوفي، سرب يلوح من العذاب ويختفي، وأنا المطارد في الهوى ما بين البين، ومن المحال بأن أحدد موقفي، أنت الحبيبة والبعيدة والقريبة دائما، وبرغم هذا نار حبك داخلي لا تنطفئ، عجبا لطول بعادنا، لما كلما عمري ابتعدنا، عادنا شيء خفي، ما بال قلبي كلما صرخ الحنين بداخلي ناديته، قل من سواها يا فؤادي تصطفي، فيقول لي صبرا جميلا علها في أي وقت عن خيالي تختفي، أنا راهب في حبها طول الحياة وعرضها، وعيونها محراب عشق كان سر تصوفي، مددا ومد يا حبها بالله زدني علني في العشق يوما أكتفي، داء ألم بكل شيء داخلي، هل من محب في الهوى يوما شفي. يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين، وصباحك سعادة يا نجيب.
1: وزميلنا يزيد سيف حاب انه يشاركنا اليوم، وكتب: اول شيء التوعية للاطفال بخصوص النظافة الشخصية والامراض المعدية، فالعلم سلاح قوي. ثانيا ممكن يعطوا الاهل الطالب علبة معقم صغيرة مع الشنطة يستخدمها قبل الاكل، بالاستراحة بتفرق. شكرا يا يزيد.
0: نعم، وهنا متواجد معنا كمان عبد المجيد الحداد بيقول: عندما تكون طيب القلب كل المخلوقات تطمئن لك، الا بعض البشر قليلين الاصل يستغلونك. يسعد صباحك يا عبد المجيد.
1: مها محمد علي من الشيخ كتبت لنا: صباحكم نور وعافية وسعادة وراحة بال، بخصوص موضوع اليوم نظافة الأبناء من نظافة الأم، إذا الأم نظيفة ينعكس على أولادها، وإذا الأم غير نظيفة أيضا نرى هذا على الأولاد، فلابد أن نهتم بنظافة أبنائنا لأنهم فلذات أكبادنا، وهم أيضا وهم إذا مرضوا فنحن السبب بمرضهم لأننا لم نهتم بصحتهم ولا بنظافتهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فنحن مسؤولون عنهم في كل شيء. صباح السعادة للمخرج وللمستمعين.
0: وديانا كما التعليقات اللي
1: نعم
0: عندك.
1: نعم، فؤاد أبو خاطر من صبع عليه، وأم قاسم أيضا من صبع عليها، شاف الزعيم أيضا من صبع عليه، وصديقنا شكري باقي سير، وحنين الجاهل، وأيضا هنا أمان الحامي من صبع عليهم جميعا، ونقول لهم وصلتنا رسائلكم الجميلة، ولكن لضيق الوقت مع الأسف الشديد لم نستطع قراءتها كلها. أيضا صديقتنا أذكار وبسيم محمد عشان ما أحد يزعل منا،
0: أيوة أكيد
1: الجميع، وعوض أيضا قرأنا رسائلك كامل، وفارس العبادي، وشكرا للكل.
0: شكرا لجميع من بعث لنا رسالة ولو كانت بسيطة. يسعد صباحكم وأوقاتكم بإذن الله تعالى. نتمنى لكم نهار سعيد يعني جميل وكجمال قلوبكم. إلى هنا تنتهي حلقتنا في برنامج عذن هذا الصباح، ولكن لازلنا مستمرين طوال هذا الأسبوع.
1: إلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: مساء الخير، أهلا بكم معنا. معنا اتصال تليفوني. ألو.
2: ألو،
1: تفضلي.
2: أنا قصتي بدأت إن في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفة، بيبقى قريب مني لكن بحس إنه مش حاسس بيا. تفتكر إن الحنين اللي جوايا ده ما بيوصلوش؟

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب. أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب. أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. ألا في سبيل الحب ما قد لقيت غراما به أحيا ومنه أذوب. ألا في سبيل الله قلب معذب فذكرك يا ليلى الغدا تطروب. أيا حب ليلى لا تبارح مهجتي، ففي حبها بعد الممات قريب. أقام بقلبي من هوايا صبابة وبين ضلوعي والفؤاد وجيب. فلو أن بي ما بالحصى فلق الحصى، وبالريح لم يسمع لهن هبوب. ولو أن أنفاسي أصابت بحرها حديدا لكانت للحديد تذيب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. ولو أن ليلى في العراق لزرتها، ولو كان خلف الشمس حين تغيب. أحبك يا ليلى غراما وعشقة، وليس أتاني في الوصال نصيب. أحبك حبا قد تمكن في الحشا، لهو بين جلدي والعظام دبيب. أحبك يا ليلى محبة عاشق، أهاج الهوى في القلب منه لهيب. أحبك حتى يبعث الله خلقه، ولي منك في يوم الحساب حسيب. سقى الله أرضا أهل ليلى تحلها، وجاد عليها الغيث وهو سكوب. ليخضر مرعاها ويخصب أهلها، وينمي بها ذاك المحل خصيب.

تتركني لحظة وما ريت أنا بعد في تعب غريب ونحب كيف تركت الغريب شو اللي جابه.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.

وقت سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب، جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

ودخلك لشغلنا. إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا. ودخلك لشغل القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

ماذا يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث؟ وزير الصحة يبحث مع أطباء بلا حدود الفرنسية والبلجيكية تعزيز الاستجابة للطوارئ وتطوير التدخلات. وزير التخطيط يبحث مع مسؤولين أمميين تعزيز الاستجابة الإنسانية للنازحين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. الرئيس بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق الأول سلطان العراد مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد العسكري الحوثي وانعكاساته على أمن اليمن والمنطقة. وأكد العراد خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أن التطورات الأخيرة تعكس خطورة التحولات العسكرية، وأن سقوط باب المندب تحت سيطرة جماعة إرهابية مرتبطة بالمشروع الإيراني يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني والأمن الإقليمي والدولي، ويكشف حجم المخاطر المترتبة بالسيطرة على الممرات المائية وخطوط التجارة العالمية، بما يحول تلك الممرات الاستراتيجية إلى أدوات للتهديد وابتزاز العالم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التعامل بجدية مع التحولات العسكرية التي تستهدف تغيير موازين القوة وفرض واقع جديد يخدم الأجندة الإيرانية. وأشار إلى أن مأرب تقف إلى جانب الشعب اليمني وخياراته الوطنية في استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية ومنسق مشروع الطوارئ عثمان الحاج التدخلات القائمة للمنظمة في مجالات الطوارئ والإسعاف وسبل تطويرها وتعزيز أفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. وفي اللقاء استعرض الوزير بحبح مستجدات الوضع الطارئ الراهن والارتفاع الملحوظ في أعداد الحالات التي تستقبلها المرافق الصحية في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يترتب عليها من إصابات وحالات تستدعي تدخلا طبيا عاجلا ومنقذا للحياة، مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك في ظل الظروف الراهنة وتوجيه التدخلات نحو المرافق الصحية الأكثر احتياجا واستجابة لحالات الطوارئ، بما يسهم في رفع جاهزيتها وتعزيز قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة. وفي لقاء آخر اطلع الوزير بحبح من فريق أطباء بلا حدود البلجيكية برئاسة رئيسة البعثة لويزا كومارك على طبيعة التدخلات التي تنفذها المنظمة في مجال الاستجابة الجراحية ومستوى إسنادها للخدمات الطبية المقدمة للحالات الطارئة والإصابات التي تتطلب تدخلا جراحيا، إلى جانب أبرز الاحتياجات والتحديات المرتبطة باستمرارية هذه الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق مع المنظمات الصحية الدولية وتوجيه الدعم بما يتلائم مع الاحتياجات الفعلية والأولويات الصحية. بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المختار اليافعي في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن بيتر إيكياو، بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات الاستجابة الإنسانية في ظل تزايد موجات النزوح جراء التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي. واستعرض اللقاء تقريرا حول التدخلات الإنسانية ومستويات التمويل والإنجاز وآليات التنسيق بين المنظمات العاملة في مختلف القطاعات. وأكد الوزير اليافعي أن التصعيد العسكري الذي تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يترتب عليه من موجات نزوح متزايدة فاقم الأوضاع الإنسانية وضاعف الأعباء على المجتمعات المضيفة، مشددا على ضرورة تكثيف التدخلات العاجلة وتعزيز الشراكة مع أوتشا والمنظمات الدولية والمحلية وتوحيد الجهود لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقا للاحتياجات الفعلية.
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفق في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن أرمين يدغريان سبل تعزيز جهود التنسيق لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين جراء التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وتناول اللقاء أوجه الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة الواجب تقديمها للنازحين الموزعين في عدد من المحافظات والمتمثلة في الخيام ومتطلبات الإيواء، إضافة إلى آليات التنسيق المشتركة بين الوزارة والسلطات المحلية والمفوضية والمنظمات الشركة في العمل الإنساني بالبلاد لرفع مستوى الجاهزية وتحديد طبيعة التدخلات الطارئة وسبل مواجهة تحديات موجة النزوح الجديدة والتخفيف من تداعياتها. وأكد وزير التخطيط أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين لا سيما في مجالات الإيواء وتوفير الخدمات الأساسية. من جانبه أوضح ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن أن المفوضية رصدت مليوني دولار للوضع العاجل في اليمن ويجري التحضير لوصول دفعة من المساعدات الإيوائية، مستعرضا التدخلات العاجلة المنفذة للنازحين خلال هذه المدة. كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن فرانسيسكو غالتيري مجالات التعاون القائمة بين الوزارة والصندوق والبرامج والمشاريع المنفذة في عدد من القطاعات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأخيرة. بحث وزير الدولة المعني بالنزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل المجلس الدمركي للاجئين في اليمن هشام أحمد سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل في ملفي النزوح والهجرة غير النظامية. وفي اللقاء استعرض الوزير الأبارة المهام والأولويات الحكومية في ملف النازحين والهجرة غير النظامية مؤكدا عزم الحكومة على حوكمة هذا الملف وإيجاد آلية فاعلة للتنسيق والتعاون. وأوضح أن الحكومة تتطلع إلى إنشاء لجنة وطنية عليا للهجرة غير الشرعية بما يسهم في توحيد الجهود الحكومية وتعزيز التنسيق مع الجهات والشركاء الدوليين. كما استعرض الوزير الأبارة مستجدات الوضع الإنساني للنازحين في محافظات عدن وتعز ولحج وأبين جراء التصعيد الإرهابي لميليشيات الحوثي، مشيرا إلى استمرار تدفق النازحين هربا من بطش الميليشيا وممارساتها الإجرامية بحق السكان المحليين مخلفين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم. وجه وزير النقل محسن العمري رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة المحلية للنقل البري بتشغيل حافلات المؤسسة لنقل طلاب الجامعات في العاصمة المؤقتة عدن مجانا. وأوضح وزير النقل أن تشغيل حافلات المؤسسة مجانا خلال هذه المدة يأتي للتخفيف من معاناة الطلاب ومساعدتهم على الوصول إلى جامعاتهم دون أعباء إضافية وضمان استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتكفل عبر الهيئة بقيمة الديزل والنفقات التشغيلية كافة المخصصة لحافلات نقل الطلاب. وشدد الوزير العمري على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام حركة الحافلات ووصولها إلى خطوط سير الطلاب بما يسهم في توفير خدمة نقل آمنة وميسرة لهم، موجها الجهات المختصة بالاتفاق على تحديد نقاط وأماكن انطلاق الحافلات بما يتناسب مع مواقع تجمع الطلاب وخطوط سيرهم. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهر في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثل مؤسسة العون للتنمية مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة محمد الصبان مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة والأنشطة والبرامج التي تنفذها المؤسسة لدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في عدد من المحافظات.
واستمع الوزير المهري إلى تقرير مفصل حول سير المشاريع والبرامج الممولة من مؤسسة العون للتنمية في القطاع ومستوى الإنجاز المحقق فيها والدور الذي تطلع به تلك المشاريع في دعم العملية التعليمية والتدريبية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، مؤكدا حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات والمنظمات الداعمة للتعليم الفني والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تنفيذ المشاريع النوعية التي تسهم في تطوير البنية المؤسسية والتعليمية للقطاع. استهدفت القوات المسلحة مع اعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وعناصرها في محافظة البيضاء، وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي بأن القوات الجوية استهدفت عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية واعتادها في محافظة البيضاء، حيث تواصل القوات المسلحة عملياتها العسكرية النوعية لاستهداف مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية وتحركاتها والحد من قدرتها على تنفيذ أعمالها العدائية ضد القوات المسلحة والمواطنين. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثواب أن محافظة مأرب كانت وستظل عاصية على ميليشيا الحوثي الإرهابية بفضل تماسك أبنائها وقبائلها والقوات المسلحة وقوات الأمن والمقاومة الشعبية. وإلى الأحوال المدنية، تفقد تفقدت لجنة من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني برئاسة وكيل المصلحة العميد محسن العمري سير العمل في مركز الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن لتقييم مستوى الأداء والوقوف على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين. واطلعت اللجنة على مستوى الانضباط الوظيفي وآلية إنجاز المعاملات والإجراءات الفنية والتحريات، مؤكدة رفع مستوى الدقة في البيانات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين وحسن التعامل معهم. وأكد العميد العمري أن النزولات تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الأداء في الفروع والمراكز. في لحظة تقتصر سنوات من الدراسة والتعب، تزينت أجواء القاعة بفرحة الخريجين وهم يحتفلون بثمرة سنواتهم الدراسية استعدادا للانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والعطاء، في حفل حمل معه الفرح والذكريات وفتح أمام دفعة الحقيقة 360 من الإعلاميين أبواب المستقبل. اندلع حريق في أحد المواقع بسوق الخشب بمنطقة الشرج بمدينة الموكلة ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف في المنطقة، ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت عملية الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المواقع المجاورة، فيما لم تعرف حتى الآن أسباب اندلاعه أو حجم الخسائر الناتجة عنه بدقة. اجتاحت أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تونس ما أدى إلى غمر عدد من الطرقات وتعطل حركة المرور إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات. وتأتي هذه الأمطار بعد صيف اتسم بموجات حر طويلة في وقت شهدت فيه تونس خلال المدة الماضية موجات متكررة من الفيضانات، بينها أمطار غزيرة سجلت في يناير الماضي وأدت إلى وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص. رياضيا، حقق أتلتيكو مدريد فوزا مستحقا على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميتروبوليتانو لحساب الجولة 7 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز حقق أتلتيكو مدريد 5 فوز له في الدوري، رافعا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما منيا ريال مدريد بخسارته الثانية في البطولة ذاتها ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الرئيسية، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية تطورات المشهد الوطني وتداعيات الأحداث. وزير الصحة يبحث مع أطباء بلا حدود الفرنسية والبلجيكية تعزيز الاستجابة للطوارئ وتطوير التدخلات. وزير التخطيط يبحث مع مسؤولين أمميين تعزيز الاستجابة الإنسانية للنازحين.
شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل؟ ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع، متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ، إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية، فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين، وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل، شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله

وقد درى أنه يغتاله ويخاتل شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل، ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل: أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تناضلوا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: يقول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية، سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية، أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية، نصف ساعة فاهي بوجهك، وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره، أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما بلا سقام، فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقول ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي، ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي، فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: لأن الخلطة بالناس لا يسلم المخالط من بعض المعاصي، تجلس في مجلس وإذا بهم يتكلمون عن فلان يغتابون الناس. بعض الناس يقول إذا أنكرت سأكون ثقيلا في المجلس، لن يقبلوني، فيجاملهم ويسكت على أقل الأحوال، فيكون مشاركا معهم، كما قيل الساكت عن الحق شيطان أخرس، فهو مشارك معهم في الإثم. وهكذا ربما إذا خالط الناس يتظاهر بالأعمال الصالحة ويقع في الرياء، ربما يرى منكرا فلا ينكر. فالخلطة لا شك فيها بعض المفاسد، لكن المؤمن لا بد أن يكون قويا بإيمانه، إذا خالط الناس لا يجعل الواقع هو الذي يؤثر عليه، بل هو الذي يؤثر في الواقع ويدعو إلى الله، هكذا تكون خلطته خلطة صالحة، ويكون أفضل من الذي يعتزل، كما عرفنا في بداية الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأفضل، قال، من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فقال، لكن طبعا العزلة كما عرفنا في بداية الباب تختلف بحسب الواقع، بحسب حال الشخص، ممكن بعض الناس ما يستطيع أن ينكر وأن يدعو وأن ينصح، فيقول أنا أعتزل هؤلاء الناس مثلا. وعلى هذا يحمل مثل هذا الحديث، قال: ويدع الناس من شره، لا يعني يتأثر بالناس ويحصل أو يعني تكون.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: له سيئات بسبب الخلطة ولا أيضا هو يعني يضر الناس شيء، يدع الناس من شره. وفي الحديث الآخر يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال يعني أعلاها. قال: غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. ومواقع القطر يعني مواضع العشب والرعي. لماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن. وهذا إذا عمت الفتن فيخرج المسلم بعيدا عن الناس ويعتزلهم في شعف الجبال، يعني في قمم الجبال ومواقع القطر. قال: يفر بدينه من الفتن. ثم ذكر النووي رضي الله رحمه الله حديثا عمليا في هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد ونبدأه محليا. نفذت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام دورة في عدن لرفع كفاءة أعضاء النيابة بمشاركة 40 عضوا من عدن ولحج وأبين. وفي المكلا أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في سوق حراق الأخشاب دون تسجيل خسائر بشرية. عربيا وعالميا، أبرمت شركة تركية اتفاقا مع باكستان لتوريد طائرات ومروحيات مسيرة وأنظمة مراقبة. وانفجرت ذخائر داخل مستودع في ريف حلب وسط استمرار الانفجارات وعدم وضوح حصيلة الخسائر. اقتصاديا، تستعد مصر للتشغيل التجريبي لجزء من شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي تربط السخنة بالعلمين ومطروح. وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي خلال أغسطس بنسبة 41% على أساس سنوي. رياضياً، بدأت في ساحل حضرموت الترتيبات لبطولة الفقيد إبراهيم الثامنة للتيكواندو المقرر إقامتها في العام المقبل. وقاد المصري محمد صلاح طرابزونسبور للفوز على غلطة سراي بأربعة أهداف دون مقابل، مسجلا ثلاثة أهداف وصانعا الرابع. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. والقراريط جمع قيراط وهو نصف الدانق، والدانق سدس الدينار والدرهم، يعني شيء يسير جدا لا يؤبه له. فتأمل في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كما هو معلوم قبل البعثة الناس كانوا في جاهلية يشركون بالله، يعبدون الأصنام، يحصل بينهم قتال بالباطل، ويؤذون البنات، ويشربون الخمر، حياتهم فيها الفساد العريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخالط الناس، كان يرعى الغنم بعيدا وهو صغير، هكذا يأخذ الغنم لأهل مكة ويرعاها بعيدا عن الناس، وحفظه الله تعالى من الفساد في ذلك الزمان، كما جاء في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لصاحبه في رعي الغنم، كان معه رجل يرعى معه الغنم أيضا، فقال لصاحبه احفظ غنمي وأنا سأذهب إلى مكة، هذا في الليل في ليلة من الليالي، قال سأذهب إلى مكة وأسمر كما يسمر الفتيان، يعني أتكلم مع الشباب، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرعى الغنم وهو تقريبا يعني عندما كفله عمه أبو طالب بعد أن أكمل 8 سنوات 9 سنوات هكذا، يعني في هذه السنوات كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، فيعني الشباب أو الطفل في هذا السن يريد أن يلعب، يريد أن يعني يفعل مثل ما يفعل.

0: على باقي الفتيان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما اقترب سمع صوت غناء ومزمار، فسأل فقالوا هذا عرس، عرس الجاهلية فيه الخمور والنساء. فلما اقترب غلبه النوم ونام، حفظه الله من أن يشاركهم في فسادهم واختلاطهم، حتى ما استيقظ إلا على حر الشمس. ثم في الليلة التي بعدها أيضا طلب من صاحبه أن يحفظ غنمه وأن يذهب لأنه نام، وأيضا ألقى الله عليه النوم، فحفظه الله تعالى من أن يخالط هؤلاء في باطلهم. فقال فما هممت بأمر من أمر الجاهلية بعد ذلك. فهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم منذ صغره حفظه الله تعالى من الخلطة الفاسدة في زمن الجاهلية. سبحان الله، كيف يعني مجتمع جاهلي فاسد، لكن هكذا حفظ صلى الله عليه وسلم، هذه رعاية الله تعالى له. وكان كما عرفنا يعتزل في غار حراء عندما قارب الأربعين، كان يعتزل في غار حراء يتعبد لله وتفكر. قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. سبحان الله، هذه سنة الله في الأنبياء. لماذا؟ قال العلماء لأن مخالطة الغنم يحصل منها الحلم والأناة والشفقة، لأن الغنم ضعيفة والذي يرعاها يصبر على رعيها وجمعها بعد تفرقها ويدفع العدو والذئاب عنها ويعرف ضعفها، ما تتحمل الضرب بالسوط كالبعير، فيرحمها ويكون مشفقا عليها، فما يغضب إذا من قادت له، فيتعلم الحلم والأناة والصبر والشفقة والرحمة. وهذه هي في الحقيقة من أخص الأخلاق التي يحتاج إليها الأنبياء في دعوتهم إلى الله تعالى عندما يدعون الناس. وهكذا يعني ما أجمل يعني مثل هذه الخلطة. هناك ما يسمى باستراق الأطباع، الإنسان إذا عاشر قوما أو عاشر حيوانات أو أي شيء يسترق طبع من يعاشره ومن يخالطه، وهذا أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر والخيلاء، أو قال الفخر والخيلاء مع أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. لماذا؟ لأن أصحاب الإبل، الإبل عندها النفور والشرود ويعني الاستعلاء، فأصحابه هكذا يكون عندهم شيء من الشدة والفخر، بخلاف أصحاب الغنم يكون عندهم سكينة ووقار. هذا من استراق الأطباع، من كثرة مخالطة هذه الحيوانات. فإذا كانت خلطة الحيوانات تؤثر في طبع الإنسان، فكيف إذا خالط جماعة من الناس؟ لذلك على المسلم أن ينتبه لنفسه، لا سيما عند خلطة عامة الناس ممن يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. هؤلاء يجرونك إلى الدنيا، كلامهم في الدنيا، إذا جلست معهم يتكلمون عن الشهوات وعن الملذات وعن هكذا سفاسف الأمور في الدنيا، لا تسمع في مجلسهم قال الله قال رسول الله، ما أحد يذكرك بالله. فمع كثرة الخلطة تقول لا أنا ما أعصي الله معهم، لكن مع كثرة الخلطة يكون قلبك معلقا بالدنيا، قد تتساهل في بعض اللغو والقيل والقال وهكذا. ولذلك يذكر بعض العلماء أن خلطة الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. من الناس من خلطته غذاء، ومن الناس من خلطته دواء، ومن الناس من خلطته داء. إذن عندك دواء أو عندك أولا غذاء ودواء وداء. أما الغذاء قالوا هذه خلطة العلماء والزهاد والعباد، عندما تخالط أهل الصلاح والخير والفضل تنتفع، تجد العالم ما يتكلم إلا بما ينفع. فإذا جلس مجلس علم فيه علماء تجد يقرؤون كتابا، يتذاكرون حكما شرعيا أو آية من كتاب الله، تخرج من المجلس وتشتاق أن ترجع إلى هذا المجلس مرة أخرى، تخرج بزيادة إيمان. فما أجمل هذه المجالس، هذه المجالس كثر منها لأنها غذاء للروح، مثل مجالس أهل العلم، رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ثم النوع الثاني من خلطته دواء، يعني الدواء ما تحتاج إليه في كل وقت، وهكذا بعض الناس، وهؤلاء أصحابك الذين تمشي معهم ربما يدلونك على بعض عيوبك على أخطائك، ينصحونك وتنصحهم تعاشرهم، فهؤلاء ما تكثر من الخلطة معهم ولا تتركهم، قد تستفيد منهم لكن هكذا يكون بقدر، مثل الدواء. ومن الناس من خلطته داء، ورفيق السوء، أصحاب المعاصي وأصحاب الدنيا والشهوات، فأولى إن خالطتهم تخرج من مجلس بقلب قاسي، تشعر بوحشة في قلبك. لماذا؟ الحديث كله عن فلان وفلان وعن المعاصي، وربما يتبجح بعضهم بفعل بعض الكبائر ويضحكون، و يعني تخرج وقد يعني كرهت هذا المجلس إن كان في قلبك إيمان. فهكذا ينبغي المسلم أن يعني ينتبه لنفسه. إذن هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله تعالى كأنه من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن أهل الجاهلية، وفي الوقت نفسه فيه فائدة خلطة يعني مثل الغنم والعمل في رعي الغنم، فهذا يعني يؤثر تأثيرا إيجابيا في أخلاق العبد. وأيضا هذا يدل على عزة النفس التي كان يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ صغره ما كان عال على غيره، حتى عندما كفل عمه أبو طالب كان يعمل في رعي الغنم ويعين عمه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المؤلف هذا الباب بهذا الحديث، قال وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يعني العنان سير اللجام الذي تمسك به الدابة، قال يطير على متنه يعني على ظهره كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه. قال الهيعة والفزعة هو الصوت للحرب، يعني إذا جاء داعي الجهاد في سبيل الله طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، يبحث عن الشهادة في سبيل الله، وهذا يكون بالجهاد الشرعي. فإذا سمع الشاب ببلاد فيها قتال بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين وفرق أخرى، فهنا لا بد أن يسأل عن ضوابط الجهاد الشرعي، جهاد قربة عظيمة عبادة جليلة لكن لها شروط، كما أن الصلاة لها شروط ولها أركان، إذا ما أديت أركان الصلاة تكون صلاتك باطلة، كذلك الجهاد، جهاد له مقاصد، فإذا ما كان الجهاد سيؤدي مقاصده فلا يؤتي ثمرته. وهكذا من أعظم الشروط إعداد العدة الإيمانية، إعداد العدة العسكرية، وأن يكون المسلمون تحت راية ولي الأمر وتكون الراية واضحة، يعني إلى شروط كثيرة حتى يؤتي الجهاد ثمرته. كم من الشباب المساكين الذين راحوا ضحية الاستعجال في الجهاد، ذهب وإذا به يفجر نفسه ويقتل المسلمين ويظن أنه بذلك سيحصل الشهادة. نعم، نيته عند الله وأمره إلى الله، لكن أخطأ الطريق، والأمر خطير في الجهاد، لأن الإنسان ما يملك إلا نفسا واحدة، إن ذهبت ذهبت حياته، فما يدخل في هذا الباب إلا إذا كان الأمر واضحا والمسلم يكون مع جماعة المسلمين. ومن أعظم الشروط إذن ولي الأمر، إذا لم يأذن ولي الأمر بالجهاد فلا يشرع، لأن هذه الأمور لا بد أن تقام على التنظيم وإعداد العدة التي تدفع العدو، قوة العدو. أما أن يكون الأمر هكذا فوضى وكل يفعل يعني ما يريد، فهذا يعني ما يكون جهادا شرعيا. من ابتلي من المسلمين ب يعني عدوان من الأعداء والمسلم ما يستطيع أن ينصر إخوانه، فما له إلا أن يدعو له، وما يعني يقال كما يظن بعض الناس أنك آثم أنك ما ذهبت إلى الجهاد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا يخاطب به أفراد الناس، وإنما هذا الأمر يتعلق بعامة المسلمين أن ينصروا إخوانهم في كل مكان. فإذا ما تحقق هذا بسبب ضعف الأمة أصلا إيمانيا، وبسبب التفرق الذي أصاب المسلمون فعلى المسلم لا يتسرع في هذه الأبواب، وعليه أن يجاهد نفسه وأن ينصر إخوانه بالدعاء وهكذا حتى يفرج الله تعالى كربهم. نسأل الله أن يفرج كرب إخواننا في كل مكان. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني من خير معاش الناس، قال أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، يعني في قمة من قمم الجبال، قال أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. يعني لا يخالط الناس إلا في خير، وهذا يعني إنما يكون إذا عظمت الفتنة، إذا عاش الإنسان مثلا في بلد أصبحت يعني الفتنة مشتعلة، الناس خرجوا وحصل قتال بين المسلمين، فهنا يعتزل الفرق، ما يشارك مع أحد. إذا حصلت فتنة والتقى الصفان من المسلمين، نعم إذا خرج جماعة مفسدة على ولي الأمر على عامة المسلمين، نعم يقاتلون، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن إذا حصل فتنة وتفرق الناس في البلد الواحد وأصبحوا شيعا، فهنا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عندما سأله عن هذا، قال أرأيت لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأن تعض يعني جذع شجرة، أو كما قال، فيعتزل يعني الفرق ولا يشارك في الفتنة، فليس من الناس إلا في خير، لا يخالط الناس إلا في خير. وبذلك ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899. 959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورين، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. أنا اللي قبل أسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين. ترى حفظ الأمانة دين، مجبورة تردينه، أجل ما فيها حد قال لك حفظ الأمانة دين. مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين. تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين. تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين. تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين. تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين. كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين. تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين. وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين. تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين. تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينة، تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه. نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه. على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاتش السنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين. طموح إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاتش سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين. طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه. لو إنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم إني كبرت ألعب على الحبلين. ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوينه. حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام النسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين. اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه. عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين. أنا خايف ليطاح الجمل تكثر سكاكينه، وأنا ما عادت ضلوعي تحمل طعنة السكين. مثل ما قاله والمكتوب واضح من عناوينه، لو أرحل منك للغربة بسافر من ظلامك وين؟ كفاية كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفاية من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مراتك مش بس شريكة حياتك، ده الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك. هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي. هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا. ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
1: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التسويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بالشكل الصحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر، واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولي التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية، يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في جودة وفعالية الأدوية يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 478-510-506 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
5: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
6: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
7: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: البارحة ريح الغلا داخلية
2: هب
1: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولبها مكهجة خلقها ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتابها واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
3: يا سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

0: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح عن زماني.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي. انا الما يوم زغرت الامل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي. غريبة منك انت اللي اسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك. اش كثر تغلط واقول ان ما هو غلطان، اش كثر تزعل بلا اسباب زعلان، اش كثر تجرح وانا المجروح اداويك. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي. يا غالي اش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني انا اش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما اقدر انساك. او ان ون الرحال من يمر ذكراك ويا سبحان لذبح الحال خلاك. غريبة غريبة ولا تفلي ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون يموت مثلك وما يعرف يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، انا وما يوم زغرت الامل ليك ولا مرة بمثلك هذا حبيبي.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ميجا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع.

0: مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

لا شوف الجفا الجفا يا حبيبي ما في غير المواجع وانت راجع حسابك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. نفذت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام دورة في عدن لرفع كفاءة أعضاء النيابة بمشاركة 40 عضوا من عدن ولحج وأبين. وفي المكلا أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في سوق حراق الأخشاب دون تسجيل خسائر بشرية. عربيا وعالميا، أبرمت شركة تركية اتفاقا مع باكستان لتوريد طائرات ومروحيات مسيرة وأنظمة مراقبة. وانفجرت ذخائر داخل مستودع في ريف حلب وسط استمرار الانفجارات وعدم وضوح حصيلة الخسائر. اقتصاديا، تستعد مصر للتشغيل التجريبي لجزء من شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي تربط السخنة بالعلمين ومطروح. وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي خلال أغسطس بنسبة 41% على أساس سنوي. رياضياً، بدأت في ساحل حضرموت الترتيبات لبطولة الفقيد إبراهيم الثامنة للتيكواندو المقرر إقامتها في العام المقبل. وقاد المصري محمد صلاح طرابزونسبور للفوز على غلطتسراي بأربعة أهداف دون مقابل، مسجلا ثلاثة أهداف وصانعا الرابع. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية مرة أخرى، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على لا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الحق خير ممن خلقه هو ربه سبحانه. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم صفاته، أبينها، أوضحها، أجلاها،
0: الله،
1: وأحبها إلى أمته وأنفعها لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ليس من غيركم، بحيث تتهمونه في النصيحة لكم، هل تعرفونه وتعرفون صدقه ونسبه وأمانته؟ فليس
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: محلتهما صلى الله عليه وسلم بأنفسكم عزيز عليه ما كان يصيبكم من العنت من الشدة والضيق والحرج. هذا كان يعز عليه، ولأنه لماذا يعز عليه؟ لأنه حريص عليكم، حريص على من لم يهتدي منكم أن يهتدي، حريص على من اهتدى أن يمكث في الهداية وأن يبقى فيها، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرأفة منه صلى الله عليه وسلم تجلت في مواطن. من جميل هذه المواطن يا شيخ مشاري ما روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما آنست من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، ذات يوم رأت نفس رسول الله طيبة، قلت يا رسول الله أدعو الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فرحت عائشة جدا بهذا الدعاء وضحكت، قالت: حتى وقع رأسي في حجري من الضحك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله.
3: اللهم صل وسلم.
2: فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله. حريص عليكم
2: في كل صلاة، دعوته لأمته صلى الله عليه وسلم. ألا تسعد أن تكون من أمتي؟ خلقك الله فوجدت نفسك في أمتي، في أمتي هذا الذي لا ترد دعوته عند ربه وهو يدعو لك في، فكان يدعو لك في كل صلاة. نحن في نرجو الله أن نكون من أمتي، نحن نزعم أن من أمتي، ونسأل ربنا أن يصدق زعمنا وأن نكون من أمتي حقا، فنفوز بهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم.
3: نعمة الإسلام
2: في كل صلاة، ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته شيء يفوق الوصف. يروون في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تلا قول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا أيضا قول ربنا سبحانه حكاية عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم. فبعث ربنا سبحانه جبريل عليه السلام يأمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبكي، لماذا يبكي، وهو سبحانه أعلم به. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن سبب بكائه فأخبره، ثم رجع جبريل إلى ربنا سبحانه يخبره، وربنا سبحانه أعلم. هو يبكي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ ما قرأ، جعل يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، ويبكي.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: فقال ربنا سبحانه لجبريل عليه السلام: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: يا شيخ مشاري
3: أرحم الراحمين،
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبكي يقول: يا رب أهل بيتي، يا رب أهل بيتي. لا يقول: يا رب فاطمة ابنتي فاطمة، مع أنها بضعة من قطعة لحم، قطعة منه صلى الله عليه وسلم. إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. لا يقول أهل بي، لا يقول أزواجي، لا يقول حسن وحسين وهما بنايا، وهو الذي كان لا يصبر عليهما صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من جملة رحمته، كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب من على منبره، فجاء دخل حسن وحسين رضي الله عنهما صغيران عليهما ثياب طويلة يمشيان ويعثران فيها،
4: فنزل صلى الله عليه وسلم على منبره وقطع خطبته وأخذ ابنيه وجعلهما أجلسهما عليه، ثم قال للصحابة: رأيت هذين يمشيان ويعثر، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم، لم يتمالك أن أن أن أن أن نزل إليهما وحملهما. ومع ذلك هو لم يقل: يا ربي أهل بيتي، يا ربي أبنائي، يا ربي، يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فيعيده ربه أنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه، فنسأل الرب سبحانه أن نكون من جملة هؤلاء الذين يرضي فيهم ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسوءه. من أعظم تجليات رحمته بأمته يا شيخ مشاري هو ما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: لكل نبي دعوة يدعو بها، فدعا فتعجل كل نبي دعوته. لكل نبي دعوة، أي لكل نبي دعوة مقطوع بأن يستجاب له بها،
3: الله.
4: مقطوع الإجابة فيها على القطع، غيره من دعائه على الرجاء، لكن دعوة من دعائه وعده ربنا أنه مقطوع له، قطع له بأنه يستجيبها. قال: فتعجل كل نبي دعوته، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أمته يوم القيامة أحوج ما تكون إلى دعائه، لأن ذاك اليوم مهول جدا، قارعة طامة صاخة، يوم مهول جدا. فذلك اليوم ادخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدعوة المقطوعة باستجابتها، ادخرها لأمته عندما تكون أحوج شيء إليها. هذا نفهم منه يا شيخ مشاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل أمته على نفسه.
3: الله.
4: هو لم يدخر دعوته لنفسه، لم يدخرها لأهل بيته، لم يدخرها لصاحبه أبي بكر وعمر، لم يدخرها لجملة أصحابه، ادخرها لأمته كلها. فهذا يدلك على تجليات هذا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وينبئك بمدى سعادتنا وحظوتنا عند ربنا أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم.
3: مع شدة الإيذاء في بداية الدعوة وصدر الإسلام،
4: يا شيخ مشاري أنا أقول لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، هو بشر، لكن يحضرني هنا قول ذاك قائل: وعدنا الرسول من جنس البشر كعدنا الياقوت من جنس الحجر. الياقوت، الياقوت تقول فيه حجر كريم، حجر الياقوت، هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياقوت البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأفته وحرصه وكراهته لعنت يتجاوز الحدود. أنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة من عمله صلاته. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة وهو ينوي الإطالة فيها، صلاة الفرض يصلي المسلمون خلفه، يقول: أدخل الصلاة وأنا أنوي إطالة فيها. فيسمع بكاء الصغير، بكاء طفل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه: لعل أمه معنا. فيحب أن فيخفف الصلاة ليطلق الأم لابن هذاك الصغير الذي يبكي، يخفف خير الموضوع، يخففه صلى الله عليه وسلم، هو ما يخبره هو أن خير الصلاة طول القنوت، طول القيام، هذا أفضل الصلاة، طول القيام، ويخففه رحمة بذاك الصغير الذي يبكي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء يفوق الوصف يا شيخ.
3: صلى الله عليه وسلم من انتصر لنفسه في صدر الإسلام أوذي صلى الله عليه وسلم، هذا شأن الصالحين والأنبياء.
4: طبعا هذا شيء، يجيء صلى الله عليه وسلم يرج قريش رجا ويهدم ما كانوا أقاموه من القوانين والأنظمة المبنية على في كثير من شؤونها على الظلم وعلى العصبية وعلى، فيهدم ذلك. لابد أن يلقى ما لقيه، هذا ما قاله ورقة بن نوفل لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها، لما جاءه جبريل وفجأه في بالوحي، قال له: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال: أو مخرجيهم؟ لماذا يتعجب؟ لأنهم كانوا يجلونه، يقدرونه، يحترمونه، ويعظمونه، ما يسمونه باسمه الصادق الأمين. لما اختلفوا في لما أعادوا بناء الكعبة واختلفوا في أي القبائل تضع الحجر الأسود في مكانه، رضوا بأن يضعه هو، فكان محل إجماع عندهم. فلذلك لما يقول هو ورقة نوف ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، يتعجب لماذا يخرجونني وأنا محل إجماع من بينهم. فقال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أودي، هذا القانون. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يؤذونه بأنواع الإذاء، ويؤذون أحبته، يؤذون ابنته، ويؤذون ويشجونه ويكسرون رباعيته، ويقول لأولئك الذين صنعوا بهذا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
3: الله أكبر. شيخنا كيف يوفق الإنسان يعني بين هذه الرحمة وهذه الرأفة والغضب لله عز وجل في حال إنكار المنكر، والنظر الآن إلى يعني أحوال كثير من الدعاة صار يعني ربما يتصيد على الناس أو يعير الناس بالمعاصي.
4: يا شيخ مشاري، هذا الرحمة لا تعارض، ليس في مظهر الرحمة ما يعارض مظهر إنكار المنكر.
3: نعم.
4: لأن إنكار المنكر من الرحمة. لماذا تنكر عليه؟ لأنك ترحمه.
3: مشفق.
4: طبعا، من أن يلقى الله وهو متلبس بذلك المنكر.
3: نعم.
4: يكون مصيبة حينئذ، فأنت تنكر عليه لأجل أنك ترحمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لله لأنه يرحم من يغضب عليه، لأنه إذا غضب عليه وأنكر عليه كذا سيرتدع وسيتوب وسيرجع، هذه هي الرحمة.
3: نعم. لكن لا يعيره به.
4: هذه قضية. أنت عندما تنصح ينبغي أن أشعر منك أنك
3: حريص
4: علي. نعم. رؤوف بي، لا ينبغي أن أشعر أنك تفرح لأجل ما اطلعت عليه من سوء أصنعه، هذا ليس نصيحة. تديم النصيحة يا شيخ مشاري، هذه الكلمة تستعملها العرب في جاهليتها. ماذا يقصدون بالنصيحة؟ النصيحة الذي ينصح عند العرب اللبن، الذي ينصح العسل. ما معنى أن ينصح العسل واللبن؟ أن يزال منه الشوائب،
3: يصفى.
4: الآن يحلب هذا اللبن، لابد أن يقع في القعب شيء من أعواد، هذه من قش، من كذا، فينصح أن يزال ما يكدر صفاءه. كذلك العسل، هذا النصح. فأنت لماذا تنصحني؟ تريد أن تزيل الكدر عني، تزيل الشوائب التي تلبست بها. ينبغي أن يحس بهذا منك، وأن الباعث لك على الإنكار علي هو ما تريد من مصلحتي. كما ينكر أحدنا على ابنه الصغير أو على بنته الصغيرة، لا يمكن أن لا يمكن أن تقول أبي يكرهني، عندما تكون يعني بحيث تعقل هذا. يقول تسأل ابنك الصغير، تقول أنا تحبني، أو الله أحبك يا أبتي، كيف أنا أغضب عليك وأصيح عليك وكذا، لأنه يحس. وأن ذلك ليس يجيء من قسوة، ليس يجيء من، إنما يجيء من حرص. هذا هو.
3: نفتقر إلى هذا التراحم شيخ.
4: يا سيدي ماذا أقول لك؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه النصح تجلي لرحمتك على العباد. هذه تدري هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن ذاك الذي أماط الأذى عن الطريق، فغفر الله له بسبب إماطته للأذى عن الطريق. هذا الحديث أحيانا يفهم فهما عجيبا جدا، فهما ساذجا. يجي واحد فيرى أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وأن هذا أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له، فهو أيضا يرى زجاجة يقول أميط الأذى عن الطريق فيزيلها. طيب، لكن أنت تؤذي المسلمين إذا أن عظيما جدا بلسانك، يعني هذاك أعطاه ربه الجنة لا لأجل فقط تلك الحركة التي هي إماطة، لكن للباعث الذي في قلبه والذي لأجله أزال الأذى عن الطريق. هذا عنده رحمة في قلبه للمسلمين، وتلك الرحمة تجلت ها هنا بالإماطة الأذى. أنت قلبك صخرة صلدة وجئت إلى هذه الحركة، هكذا يعني الجنة تدخل بهذه الحركة؟ وش هذه الجنة التي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ذاك دخلها للرحمة التي كانت في قلبه، وهذه الرحمة تجلت هو المسلمون سيؤذيهم هذا. أنت تؤذي المسلمين، لو تركتهم مع تلك الزجاجة أو تلك القشرة الموز لكان أهون مما تسلط عليهم. فالقضية لابد من هذه من تدارك القلوب القاسية بهذه الرحمة.
3: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أجل المعرفة. شكرا لكم.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوث كم أعاني من البعوث
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة بين الناس، برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل جمهور ومحبي عدن الغد أينما كنتم وكيفما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. دائما نحن نحييكم أينما كنتم متابعينا، سواء كنتم تتابعون من المقهى أو من فوق الباص أو من البيت حتى، ودائما نرحب بكم بصدر رحب وقلوب طيبة، ونقول لكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين الناس. طبعا في هذا المساء طرحنا لكم موضوع جديد وقضية جديدة، وأكيد جزء منكم يعرف عن الموضوع الذي سنطرحه في هذه الحلقة. هو موضوع حيوي كلنا بحاجة إليه، وأي ضعف أو نقص فيه يسبب لا سمح الله شلل تام في حركة الحياة داخل عدن، بالذات للذين يذهبون إلى أعمالهم أو إلى الجامعات أو إلى المدارس، لأنه يعتبر شريان الحياة في عدن. طبعا سنتطرق إلى هذا البرنامج، ولكن قبله سنأخذكم في لفة طريفة وقصيرة في عالم السوشيال ميديا. ولكن قبل هذا كله اسمحوا لي أن أرحب الذين هم خلف الكواليس، بداية مخرجنا عاصم الحكيم، ومن التقديم يزيد سيف. أهلا وسهلا يزيد.
1: أهلا وسهلا فيك خديجة، وحيابكم مستمعينا وين ما كنتم. أهلا وسهلا، وحلقة جديدة أكيد من برنامج بين الناس، ونذكركم أنتم تستمعوا أكيد لراديو المفضل لديكم، راديو عدن الغد، اللي دايما بنجيب لكم فيه مواضيع مهمة، مواضيع مثيرة للنقاش حقيقة، ودائما بنتكلم معاكم. واليوم حلقتنا بتكون يعني عن موضوع أنا متأكد أنه بهمكم، وموضوع كلنا نمر فيه لما نروح الجامعة، لما نروح الشغل، لما نروح مشاوير، وأنتم عارفين عن إيش يعني.
0: وقبل أن نذهب إلى هذا الموضوع وإلى عالم السوشيال ميديا، نذهب إلى لفة قصيرة، وقبل اللفة القصيرة نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: بكم من جديد ونبدأ معكم جولة سريعة ومليئة بالجدل والطرافة بين أخبار تصدرت منصات التواصل الاجتماعي وأخرى أثارت غضبا واسعا وقصص إنسانية خطفت الأنظار. والبداية دائما من عدن.
1: نعم خديجة، البداية من أزمة الغاز، وهذه المرة من منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان. أثارت إحدى محطات الغازات الغاز موجة واسعة من الجدل والاستنكار بعد أن اقدمت على بيع الغاز بعد منتصف الليل بأسعار مرتفعة وصلت إلى 18800 ريال للإسطوانة أو الكمية المخصصة.
0: وطبعا المشهد جاء في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمة خانقة في الغاز المنزلي مع اختفاء الإمدادات الرسمية وامتداد الطوابير أمام المحطات، الأمر الذي جعل بيع الغاز ليلا وبأسعار مرتفعة يثير الكثير من التساؤلات حول الرقابة وآلية توزيع الحصص الرسمية.
1: وبحسب ما تداوله المواطنون فإن استغلال الساعات المتأخرة من الليل للبيع بعيدا عن الرقابة التموينية المباشرة وفرض أسعار تقترب من أسعار السوق السوداء زاد من حالة الغضب، خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
0: ولهذا طلب الأهالي السلطات المحلية في عدن ومديرية الشيخ عثمان بالتدخل العاجل وضبط المحطات المخالفة ووضع حد لما وصفوه بالاستغلال والمتاجرة بمعاناة المواطنين.
1: ومن أزمة الغاز إلى خبر أشعل منصات التواصل، هذه المرة بسبب تصريحات مثيرة للجدل حول الحرمين الشريفين.
0: فقد أثارت تصريحات علوي بن سهل بن عقيل الذي وصفته مصادر يمنية بأنه ينتحل صفة مفتي تعز التابع لجماعة الحوثي موجة واسعة من الغضب بعد ظهوره في مقطع بثته قناة المسيرة وهو يتحدث عن استهداف الحرمين الشريفين.
1: وفي المقطع المتداول تحدث بن سهل بن عقيل عن استهداف الحرمين مستخدما عبارات قال فيها أن الهدف هو جعلهما منارة للمسلمين حرة، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات والاستنكار على منصات التواصل.
0: وجاء تداول المقطع في سبتمبر 2026 عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مكة المكرمة.
1: نعم، وزارة الأوقاف اليمنية اعتبرت التصريحات إساءة بالغة لأقدس مقدسات المسلمين واستفزاز لمشاعرهم، فيما تواصل انتشار المقطع بشكل واسع وسط دعوات لإدانة مثل هذه التصريحات وعدم تحويل المقدسات إلى مادة للصراع السياسي والعسكري.
0: ومن اليمن يزيد إلى إيران، وهناك أيضا تصريحات أثارت جدلا واسعا، لكن هذه المرة بطلها نجل الرئيس الإيراني.
1: نعم خديجة، يوسف بجسكيان نجل الرئيس الإيراني أثار موجة من الانتقادات بعد دعوته الرافضين للتهدئة والمطالبين بالمواجهة العسكرية إلى تقليص نفقاتهم والعيش بحسب تعبيره مثل الشعب اليمني.
0: وفي منشور له على منصة وايرا سيتي دعا بزشكيان إلى عدم الحصول على الدعم الحكومي وعدم استخدام الكهرباء العامة وخفض نفقات المعيشة إلى النصف، معتبرا أن ذلك يمكن أن يوفر للحكومة قدرة أكبر على مواجهة خصومها.
1: طبعا هذه التصريحات لم تمر بهدوء داخل إيران، فقد واجهت انتقادات من شخصيات سياسية وإعلامية، بينما تناولت صحيفة كيهان الدعوة للتقشف بالنقد والتساؤل، في حين طالب منتقدون الحكومة أولا بخفض نفقاتها وهدر الموارد قبل مطالبة المواطنين بتحمل أعباء إضافية.
0: وفي المقابل دافع بعض أنصار الحكومة عن الطرح معتبرين أنه دعوة إلى ترشيد الاستهلاك في ظروف المواجهة.
1: أما في اليمن فهنا كانت القصة مختلفة تماما، استخدام معاناة اليمنيين كنموذج للتقشف أو الفقر أثار غضب واسع على منصات التواصل، حيث رأى ناشطون يمنيون أن العبارة تختزل حجم المعاناة التي يعيشها المواطن اليمني منذ سنوات.
0: وبعيدا عن الجدل السياسي ننتقل إلى موقف إنساني لقي تفاعلا لافتا في عدن،
1: نعم، مدير عام مديرية المعلة الأستاذ عدنان القلعة ظهر خلال زيارة الجمعية ومدرسة الرحمة لرعاية وتأهيل ذوي الهمم بصورة مختلفة عن الزيارات الرسمية المعتادة.
0: فالقلعة لم يكتفي بجولة رسمية أو لقاء إداري، بل اقترب من الأطفال وجلس بينهم واحتضنهم وتفاعل معهم بروح أبوية وإنسانية في مشهد انعكس على وجوه الأطفال الذين استقبلوا هذه المبادرة بالفرح والابتسامة.
1: وما وقفت الزيارة هذه عند الجانب المعنوي، إذ أعلن القلعة تكفله بالمساعدة والوقوف إلى جانب الجمعية والأطفال بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم.
0: كما طاف بأقسام الجمعية واستمع إلى شرح حول البرامج التعليمية والتأهيلية والجهود المبذولة لدمج وتمكين هذه الفئة في المجتمع.
1: ومن الجانب الإنساني إلى أزمة أخرى تؤرق سكان عدن، أزمة المواصلات.
0: نعم يزيد، وزير النقل محسن حيدر العمري وجه بتشغيل 5 حافلات مجانية لخدمة طلاب جامعات عدن في خطوة هدفت إلى تخفيف معاناة الطلاب في ظل أزمة المواصلات والوقود.
1: وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أعلنتا التكفل بقيمة الوقود والنفقات التشغيلية للحافلات.
0: لكن المفاجأة أن المبادرة نفسها تحولت إلى مادة للنقاش على منصات التواصل، فبينما رحب بها البعض رأى آخرون أن 5 باصات فقط لا يمكن أن تغطي الأعداد الكبيرة من الطلاب، خصوصا مع الازدحام الذي تشهده شوارع عدن.
1: كما تساءل آخرون، يعني لماذا لا تشمل المبادرة طلاب المحافظات المجاورة مثل لحج وأبين ممن يدرسون في جامعة عدن ويواجهون أيضا صعوبات في التنقل؟
0: ولا تزال عدن حاضرة المشهد، وهذه المرة مع حملة أمنية جديدة ضد الدراجات النارية.
1: إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن جددت تنفيذ حملتها لضبط الدراجات النارية في شوارع مديريات المدينة في خطوة قالت الأجهزة الأمنية أنها تستهدف تعزيز الاستقرار والسكينة العامة والحد من المخاطر المرورية والجنائية.
0: لكن في المقابل هناك جانب معيشي لا يمكن تجاهله، فالكثير من الشباب يعتمدون على الدراجات النارية كمصدر دخل أساسي لإعالة أسرهم.
1: صحيح، ولهذا انقسمت الآراء بين مؤيد يرى في الحملة ضرورة أمنية، ومعارض يخشى أن تؤدي الإجراءات إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على أصحاب الدراجات.
0: ومن هنا جاءت مطالبات بحلول أكثر توازناً تفرق بين الدراجات المستخدمة في الأعمال والخدمات وطلب الرزق وبين تلك التي ترتكب مخالفات خطرة،
1: إضافة إلى منح المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية قبل اللجوء إلى المصادرة، خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن.
0: طبعا يزيد، القصة والمشكلة مش بالدراجة نفسها، بل بالمخاطر التي تنتج من هذه الدراجة. هناك مخاطر مثل ما تفضل لدينا العميد نصر الشاوش في الحلقة السابقة، مخاطرها كبيرة لا تعد ولا تحصى، منها خطورة على السائق نفسه وعلى الراكب، وأيضا تصدر ضوضاء داخل الأحياء داخل المدن في عدن وتسبب ازدحام للسيارات وللمارة أيضا، وكذلك تصدر عنها انبعاثات غازية سامة تلوث الهواء المحيط بالمدينة. طبعا هناك حلول غير استخدام التنقل عبر الدراجات النارية، هناك دراجات خفيفة معروفة باسم الفراشة. أيوة. يعني هذه الأيام الشباب بيستخدموها، هي خفيفة نوعا ما
1: تجي كهرباء حتى،
0: وفي كهربائية أيضا، وبيستخدموها لأعمال الدليفري، ممكن تشتغلوا دليفري، الناس كلها محتاجة توصيل طلبيات للبيوت.
1: صح.
0: أفضل من هذه الوسيلة الخطرة اللي بتسبب يعني للأسف إيش أقول لكم، يعني في وحدة موجودة بالمستشفى خلاص، يعني أيامها معدودة
1: الله يشفيها،
0: وربما هناك في حالات لم تظهر للإعلام تسببت. أيوة. بهذه الدراجات،
1: يعني ما خفيها أعظم،
0: وما خفيها أعظم، ونحن في مدينة في الأول والأخير مش في قرية، يعني ما شاء الله الباصات بيلحقوك للبيت
1: فعلا والله. يا ريت تحل هذه المشكلة يعني، ونلاقي حل وسط يوم من الأيام يعني. في الأخير نحن نحاول نوازن ما بين إنه نمنع الخطر أو ننهي الخطر، وبنفس الوقت ما نقطعش أرزاق أحد.
0: والآن نترك عدن واليمن ونذهب إلى الولايات المتحدة، وهناك قصة إنسانية بطعم مختلف.
1: نعم، المغني الأمريكي جون بون جوفي ارتبط اسمه بمبادرة إنسانية لافتة من خلال مطاعم سول كيتشن غير الربحية، التي تهدف إلى تقديم وجبات للأشخاص الذين يعانون من الجوع مع الحفاظ على كرامتهم.
0: والفكرة مختلفة فعلا، فلا توجد أسعار محددة على قوائم الطعام. من لا يملك المال لا يستطيع تناول وجبته مجانا مقابل التطوع بالعمل داخل المطعم.
1: أما القادرون على الدفع فيشجعون على دفع قيمة الوجبة أو التبرع بمبلغ إضافي للمساهمة في تغطية تكاليف وجبات الأشخاص المحتاجين.
0: طبعا الهدف يزيد ببساطة طعام جيد وصحي للجميع من دون إحراج أو تمييز، وبطريقة تعزز روح التضامن داخل المجتمع.
1: ومن المطاعم الإنسانية إلى قصة صداقة نادرة تجاوز عمرها 80 عام.
0: القصة تجمع الأمريكيتين دوروثي بوغيس وفيلما لونغ، اللتين بدأت صداقتهما خلال الحرب العالمية الثانية عندما انتقلتا إلى واشنطن للمشاركة في المجهود الحربي، وعملتا موظفتين إداريتين لدى الحكومة الأمريكية.
1: والأكثر إثارة في الموضوع أن عمر كل واحدة منهم تجاوز 109 عام، مع ذلك لا تزال الصداقة مستمرة رغم أن التقدم في السن جعل اللقاءات المباشرة أكثر صعوبة.
0: لكن المسافة لم تستطع إنهاء هذه العلاقات، فالصديقتان تتحدثان هاتفيا بشكل شبه يومي، وتحرصان على الاحتفال معا بالمناسبات خصوصا أعياد الميلاد، كما تلتقيان في الكنيسة كلما سمحت الظروف.
1: واللافت أيضا أنهما تحرصان على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، بل أن دورثي لا تزال تبدأ يومها بالتمارين والرقص في مطبخ منزلها.
0: والحكاية يزيد لا تتوقف هنا، فقد تعلمت دوروثي السباحة عندما بلغت 69 عاما، وتعتبر ذلك من أبرز الإنجازات التي تفخر بها.
1: نعم، كما أن العلاقة بين العائلتين زادت من قوة هذه الصداقة، إذ كان زواجهما ابني عمومة، ما جعل العائلتين تقضيان سنوات طويلة معا في المناسبات والرحلات والسفر.
0: والصديقتان أيضا من بين النساء القليلات الباقيات ممن عرفنا باسم روزي البرشامية، وهو اللقب الذي أطلق على النساء اللواتي دخلن سوق العمل الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية لتعويض الرجال الذين ذهبوا إلى جبهات القتال.
1: صراحة قصة جميلة، ومن هذه القصة قصة الصداقة الطويلة إلى قصة ربما لم تتوقعوا أن تصل إلى هذا الرقم.
0: في البرازيل أثار بيع البقرة فياتينا 19 من سلالة نيلوري اهتماما عالميا بعد أن وصل سعرها إلى نحو 4.3 مليون دولار.
1: نعم، رقم ضخم، بقرة ب4.3 مليون دولار يعني جعلها تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أغلى بقرة في العالم، وأصبحت قيمتها المالية سببا كافيا لتعيش حياة أشبه بحياة المشاهير.
0: فالبقرة لا تتحرك ببساطة من مكان إلى آخر، بل تخضع للمراقبة بواسطة كاميرات أمنية مع وجود حراس مسلحين لحمايتها نظرا لقيمتها العالية.
1: كما لفتت الأنظار بمظهرها المميز، بل أنها حصدت جائزة شبهها البعض بمسابقة ملك جمال الأبقار في أمريكا.
0: أيوة، ملكة جمال،
1: ملكة
0: الأبقار.
1: جمال الأبقار في أمريكا الجنوبية.
0: وتتميز بلونها الأبيض والجلد المترهل والسنام البارز على منطقة الأكتاف، وهي صفات معروفة في سلالة نيلوري.
1: كما تتمتع هذه السلالة بقدرة عالية على تحمل الأجواء الحارة، إضافة إلى مقاومة طبيعة طبيعية للحشرات والأمراض والطفيليات.
0: أما الهدف الأساسي من تربيتها فهو إنتاج اللحوم، إلى جانب استخدامها على نطاق واسع في برامج التلقيح الاصطناعي، نظراً للقيمة العالية للصفات الوراثية التي تحملها.
1: وبهذا الخبر الغريب والطريف نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا،
0: جولة تنقلنا فيها من أزمة الغاز في عدن إلى الجدل السياسي والبواقف الإنسانية وأزمة المواصلات والحملات الأمنية.
1: نعم، ثم سافرنا معكم إلى مطاعم تطعم المحتاجين وصداقة عمرها 8 عقود، وانتهينا ببقرة قيمتها ملايين الدولارات.
0: كانت هذه جولتنا السريعة في عالم السوشيال ميديا. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: وها نحن نعود إليكم من جديد جمهور ومحبي عدن الغد أينما كنتم، ونعود بكم إلى موضوعنا الرئيسي والأساسي لهذا اليوم الذي يحمل عنوان أزمة الغاز تربك المواصلات.
1: نعم خديجة، مواطنون يقفون لساعات بانتظار المواصلات، موظفون لم يصلوا إلى أعمالهم، وطلاب تأخروا عن مدارسهم، وعمال مهددون بخسارة أجر يومهم. أزمة الغاز تحولت إلى أزمة مواصلات، ومعها بدأت المطالبات برفع الأجرة، فيما المواطن أصلا يواجه أعباء معيشية متزايدة.
0: طبعا يزيد، هذه الأزمة كانت موجودة من حوالي شهرين، والكل عانى منها واشتكى منها، الصغير قبل الكبير. طبعا هذه الأزمة الحكومة اليمنية وضحت أسبابها وعملت على تدارك الموقف، وعملت على توفير كميات محددة غطت السوق والكل ارتاح فعلا فترة معينة، ولكن بسبب الأوضاع والأحداث المستجدة في اليمن أثرت على الموقف وأربكت المشهد، وعادت إلينا هذه الأزمة إلى الواجهة من جديد ولكن بشكل أقوى هذه المرة. طبعا أزمة الغاز ارتبطت بها أزمة المواصلات التي لنقل سببت شلل شبه كامل في مظهر الحياة العامة في المدينة أو في مدينة عدن. طبعا متابعينا، يعني الحكومة اليمنية أو حتى شركة الغاز كان من المفترض أن توضع حلول وبدائل ومعالجات في حال حدثت أزمة طارئة ومفاجئة في البلاد. هذا سؤال، لماذا لم تطرح حلول حتى يتم تفادي أي مشكلة طارئة؟ ثانيا، ماذا عن الغاز المستورد؟ هي تعهدت باستيراد كميات من الغاز من الخارج تغطي مدينة عدن وبقية المحافظات اليمنية. هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ونحن متابعينا ننتظر منكم أن تقدمون لنا شرح، أن تقدمون لنا آرائكم، اقتراحاتكم وكل ما يذور في أذهانكم. وطبعا سؤالنا التفاعلي لهذا المساء يقول: هل ترون أن رفع أجور المواصلات هو الحل، أم أن المطلوب تدخل عاجل لتوفير المواصلات ومعالجة أزمة الغاز؟ وكالمعتاد من أجل أن تتواصلوا معنا نذكر يزيد بأرقام هواتفنا المعتادة.
1: نعم، يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف السيار رقم 781-952-121، أو أيضا عبر الرقم الأرضي 02-38-79-13. تنورونا باتصالاتكم أكيد، وشاركونا آرائكم،
0: ولا تبخلوا علينا كذلك بطرح مقترحاتكم وآرائكم وتعليقاتكم عبر الفيسبوك والواتساب لدينا. ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا المساء ونقول يا مساء الورد. يبدو أننا فقدنا الاتصال، ونأخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الورد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله أبو فهد.
2: الله يحفظك، كيف حالكم يا أولادي؟
0: الحمد لله، احنا بخير يا أبو فهد، الله يحفظك يا رب.
2: الله يعطيكم العافية. ومن أزمة إلى أزمة.
0: أيوة، بلد المليون أزمة.
2: ومن أزمة إلى أزمة، ومن أزمة إلى أزمة، وكل حكومتنا وبلادنا كلها أزمات
1: للأسف.
2: أولا أزمة كهرباء، ثانيا أزمة مياه،
0: أيوة،
2: ثالثا أزمة غاز. وأنا متوقع أن تكون أزمة بترول قريبا.
0: أيوة صحيح، لأنه مترافقين مع بعض. مترافقين.
2: نعم، لأنهم مشتركين مع بعض، وبعدين حكومة ما تأخذ زي ما قلتي أنت احتياطات. فين الاحتياط؟ فين الاحتياط العام؟ فين طرح الاحتياطات؟ فين طرح البرامج الاستراتيجية البعيدة المدى؟ فين كل واحد فساد حتى نفسي من المسؤولين هذا اللي في السلطة واللي في الدولة واللي نفسي نفسي أما الشحن يقع ولا لا وقع. لنا الآن لنا سنة كاملة أو أكثر من سنة من يوم ما بدأت أزمة القاسم داخل عجل تقدر نعمل لها أي حلول برغم أنه قاعد موجود داخل اليمن
0: صحيح
2: قاعد موجود في معرب قاعد موجود في تبوة قاعد موجود في حضرموت فين فين يروح هذا فين يروح ولا كل واحد حقي له جيبي بس
0: صحيح
2: أما الباقي يقع ولا لا بقي ما يقع هذا الكلام يا جماعة الخير اعملوا لنا مسؤولين زي الناس اعملوا لنا مسؤولين زي الناس اللي يكونوا عندهم حس وطني مش تجيبوا لنا ناس قشحين ناس مرتزقة ناس يحبوا إلا بطولهم ما يحبوا الشعب ولا يقولوا للشعب أنت أهم حاجة نفسي نفسي هذا ما يجوز ما يجوز ما يجوز وشكرا جزيلا والعفو لو طولنا وتحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل
0: وتحياتنا لك كذلك يا أبو فهد ولكل المتصلين وأيضا الأستاذ محمد فضل ونستقبل اتصال جديد
1: عاود الاتصال اللي يفصل معها الخط يعاود الاتصال أكيد
0: نعم ونستقبل اتصال من جديد يا مساء الخير ألو
3: ألو
0: ألو
3: ألو مساء الخير
0: مساء الورد
3: سعد مساك يزيد وخديجة
0: ويسعد مساك أستاذة منى
3: وأحلى مساء العاصم والعم فهد كمان له تحية اللي دائما يحيينا
1: حياك
3: وللكل وللكل للكل تحية وكمان سلامي وتحياتي للشعب الصامت اللي كل يوم معانا بعد معانا سلامي لكل الوجوه الشاحبة اللي منتظرة في المحطات ومنتظرة الأمل بكرة وبعد بكرة سلامي لكل الناس اللي عندها زيكم يعني إعلاميين عندهم فزع وعندهم نوع من الوعي حتى أنه يظهر بعض أشياء وما فيه سلام لأي مسؤول ولا له تحية ولا له حتى يعني نقدر نقول ما نقدرش حتى نحن نعطيه الحلول يزيد وخديجة اليوم نحن كمواطنين ما يستاهلوش نحن نعطيهم الحلول هم في مكانهم كمسؤولين مفروض هم يعطوا ويؤدوا عملهم يعرفوا يحطوا الخطط الحاجات اللي هم مسؤولين عنها كمسؤولين في كرسي المؤسسة المعينة سواء كانت الغاز البترول سواء كان وزير سواء كان محافظ المديرية سلطات محلية مسؤولة عن المحطات الموجودة في كل مديريات العدن أو غيرها من المديريات المجاورة كيف أنا مسؤول أطلب من المواطن أنه يعمل لي حل كيف أنا مسؤول يعني أدبر نفسي وأدبر اللي حولي وأسيب المواطن ينطحن في الرز وخلاص خليه كيف أنا مسؤول أظهر وأتكلم وأشرح وأقول أنه حصل ونحن في المديرية عملنا فأنا وأفرض على المحافظة هذه إيرادات أفرض على هذه المديرية أشياء نحن الآن مفروض علينا يا يزيد وخديجة أشياء كثيرة كأطباء كمعلمين يفرض علينا إيرادات ضرائب المحط الأماكن هذه المحلات كلها عليها ضرائب ليش طيب ما تعملوش حد هذه الإيرادات كلها لتوفير أبسط الحقوق مثل الغاز مثل الكهرباء مثل المدارس مثل الأمور اللي الآن معنا أمراض وأشياء منتشرة برضو المراكز الصحية كل ما نحتاجه الغاز اليوم هو شيء ضروري وأنت تعرفوا أن الناس الآن اتجهت إلى الغاز نتيجة الظروف الصعبة أو قصد القلاء البترول وطلوع طلوع نار يعني تخيلي خديجة يزيد راتبك تكون 500,000 تعبي دبب 30,000 اقنعني اقنعني عزيزي المسؤول وظهر لو أنت عندك ذرة ضمير ومسؤولية كيف تقنعني أن 30,000 أعبي دبة وأنا أشتغل وأروح وأرجع سواء كان دكتور سواء كان طالب سواء اليوم الطلبة يقولون أنه بيعملوا لهم حلول أي حلول هذه السنة اللي فاتت كان المحافظ أذكره أحمد حامد لملس عمل هذه الحلول ترقيعية لتسكيت الشارع والمجتمع وراحت بعدين بعد أشهر الموضوع هذا وانتسع لأنه ما يهمهمش نحن نريد حلول منهم هو من حط نفسه في هذا الكرسي وهو من تحمل مسؤولية هذا الشيء فيحط لنا حلول ويعمل حلول لنا كمواطنين بأنه يوجد لنا الغاز بأنه يعمل حلول مش كل ما حل يعني حلت مشكلة عملوا نفسهم زي النعامة وغطوا بشوية حلول كذا تمشي الحال أو زي الإبر المهدئة أو الفلترين ورجعنا نفس الموال لا نحن لا نرضي يزيد وخديجة على هذا الشيء الناس تموت الطلبة تروح حتى شغفهم للدراسة يا جماعة في طلبة شي تدرس كيف يعني يروح يدرس والله العظيم أنا أعرف واحدة قالت وقفوا عملهم لهم يومين علشان الغاز كيم اللحم هي زميلتنا سناء اللي هي تتواصل معكم دائما وتكلمت معنا امس بلسانها تقول لي معقد انا نروح نتيجه انهم ما وفروش الباصات الغاز الموجود. يعني معقوله انت انت انت مسؤول كيف شينا احنا نمشي مؤسسات الدوله كمواطنين؟ طيب بنمشيها وين انت تعطينا حقوقنا عشان نقدر نروح للمدارس نروح لعملنا نروح كيف كيف انت انت انت تشي تمشي يعني مهام تشي تمشي وما تقدرش توجد وتحل مشكله زي هذه؟ ممكن حلها والله يا جماعه ممكن حلها، ما فيش حاجه مستحيله طالما العقل البشري يشتغل يا عزيزي المسؤول، ما فيش حاجه مستحيله او ما تقدرلاش طالما ضميرك يشتغل وعقلك يشتغل. انت مسؤول اقوم بمسؤوليتك اما تنحى عن مسؤوليتك. نحن يعني شبعنا من الازمات والحروب، لكن زي هذه الامور انت تقدر كمحافظ كمدير مديريه كمسؤول غاز كمسؤول مؤسسة الغاز وكذا انكم تعملوا حلول بينكم البين توجدوا كمية معينة لهذه المنطقة وهذه المنطقة تدرسوا. يا جماعة يا خديجة ويزيد كم تكلمنا كم حلينا وكم أيوة. عطينا حلول وكم ما فيش منادي.
1: ايوه بس احنا كمان تواصلنا بهذا الموضوع، انا شخصيا تواصلت مع المسؤولين عن هذا الملف قبل فترة. ايش يقولوا؟ يقولوا في تقطع قبلي واحنا مش قادرين، يعني الموضوع مش بيدنا، احنا كل شوية في معانا تقطعات قبلية للغاز وغيره، فيعني المشكلة شكلها مطولة.
3: عموما اتمنى الخراج من هذا الموضوع واتمنى ان يكونوا قد المسؤوليه يزيد، وحتى لو تواصلت صدقني ما فيش حد عنده الشجاعه الكافيه ان يظهر ويعطي اي كلام.
1: ما حد ظهر طبعا
3: حقيقي من القلب للناس للمجتمع مع الاسف.
1: ما حد ظهر
0: مع الاسف الشديد. شكرا جزيلا يا استاذه منى.
1: وفعلا انا عانيت الصراحه لاني بس اطلع شخص مسؤول عن هذا الملف ولا حد تجاوب معي للاسف،
0: الجميع رفضوا.
1: ونقولها بملأ الفم، يعني كل ما نحاول نتواصل احنا كاعلاميين نحاول يعني نوصل صوت الناس، نحاول نطرح القضايا المهمه اللي

0: بخير.
1: الو
0: الو،
1: يا مساء الخيرات.
2: يعني مساء.
1: سهلين سهلين.
2: اهلا. قد حافظ الرنة.
0: المقدمة المعروفة الشهيرة.
1: يعني لا، ما ترد تكون عليها كذا.
0: ايوه كمل خلاص.
1: لا ما يحتاج يا خديجة، لا ما يحتاج. فين وقفنا؟
0: وقفنا عند أزمة المواصلات اللي
1: لا
0: سببها الغاز.
1: وقفنا في حقنا الموضوع.
2: ها
1: سهلين سهلين قلنا.
0: ايوه
2: ايوه باقي مساء
1: تحية
2: الليرات.
1: خديجة، تحية لك يزيد، تحية لك عاصم حبيب قلبي، يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية
2: وياك
1: للمشاركين حبايبنا، يبعث لهم الصحة والمصاري
0: ويبعث لك يا رب الصحة والمصاري.
1: والمسامين كمان ما بدنا نساعدها.
0: اكيد طبعا،
1: تحية
2: اكيد.
1: خاصة الأستاذ منى، كلامه بصراحة ما يحتاج. شوف يا جماعة، أول حاجة نحن ما بتحت الأزمة، هذا خلوها في بالكم، ما بتحت الأزمة نهائيا طالما والحكومة موجودة. هذه نجيبها من الآخر، طالما الحكومة دي أزمة دي بتحل، بتفتك أزمة ثانية بمكان ثاني. سوء إدارة، حكومة فاشل بالاختصار، يعني حكومة فاشل في إدارة البلد، فهذا بالصريح العبارة. حكومة فاشل في إدارة البلد، حكومة مش قادرة على أنها تؤدي واجبها بالشكل الصحيح لهذا المواطن. إذا كان ما تقدر تخطط تخطيط استراتيجي للغاز وللأزمات، كيف لما تجي الأزمة يدبروا؟ ما هو دبروا قبل ما تقع الأزمة، خارجونا. ليش الفحص هذا والدحس عنكم دوختوا بالشعب؟ ولا مستعد بأنكم تشدوا وقوفنا، وأنكم مستعد تخلقوا باقيتنا، وأنكم مستعد يا حكومة يا دولة بأنكم يعني تهلكوا هذا الشعب، تخلوا مشتت الذهن، تخلوا يعني حالته نكد في نكد. مش قادرين، إذا كان مش قادرين يوفروا غاز، كيف بيوفروا رواتب؟ إذا نحن نتوقع الرواتب بيسووا لنا مشكلة. إذا كان الكهرباء مهلش والمي مهلوش والأسعار في قلق والقطاع الخاص يستمتع، يعني الدولة فاشلة. إذا قرار، أنا أصدر قرار. فين خديجة؟
0: أنا معك اسمعك.
2: موجودين.
1: أنا أصدر قرار، أنا ننزل المسؤولين دول كلهم الرجال، نطلع مثالهم مسؤولين حريم.
2: والله انا اشوف تمام الصدق اشتغلوا، يعني شوف الوزراء الوزيرات اللي معانا الان شغالين ما شاء الله.
1: اقول لك معانا هم قدهم ماسكين البيوت، ما بيقدروش يديروا دولة،
0: لانهم شوف النساء هم اكثر شيء اللي بيعانوا من هذه الازمة. فاكيد اول ما تحطوها بهيئة الغاز اكيد على طول بتطلع يعني قرار وبتحل المشكلة في البلاد، مش بس بعدن.
1: اكيد
0: لانه بتعاني.
1: اسمعينا، ومش حق قريب. ما بتقرب زي الجماعة. الحرمة ملتزم، ونحن بنعطيها الثقة الكاملة وبنعرزها، بنصلح لهم مبنى كبير هكذا مجمع حكومي، يقول سو دخل خلاص حكومة الرجال انتهت، ما عاد حتى في المؤسسة ما عاد نشتيش رجال، يطلعوا الحريم وبنرتب من هنا ترتيب. اختار لك وزارة يا خديجة.
0: أنا اخترت الكهرباء من زمان بصراحة، لأني معانية منه.
1: اسمعي، الكهرباء بنزيدك والمي والاتصالات.
2: بتوقع قلبك كثير.
0: لا الاتصالات هذا لكم انتم، لانها متوفره. انا اهم شيء عندي الكهرباء والماء. طبعا
1: الكهرباء والماء،
0: الكهرباء بس انا حقيبه واحده تكفيني، خلوا الماء لا يزيد.
1: بنضم منكم كثير ما شاء الله، وبنوزع كذا وكذا، ومشتركين برضو معانا بنعطيهم. ام حمزه بنعطيه لوزاره الماليه، ايش رايك؟
2: تمام.
1: والاستاذ منى بنعطيها التربيه والتعليم والتعليم العالي.
2: ايوه
0: حلو صح.
1: يلا خلاص، بعدين هم يرتبوا نفوسهم ويعني ويباشروا عملهم. لا ما يباشروش الان، بس اللي تشوف عنده يعني قدره بتقدم في مؤسسه معينه ولا في وزاره معينه، ترتب نفسك بانك تروح هناك، بس تنتظر لما نشوف الجماعه ذولا ان شاء الله في القريب العاجل، بعدين على طول.
2: كمان بسالك، كيف تشوف موضوع رفع اجور المواصلات؟ اللي هو سؤالنا التفاعلي اصلا.
0: أيوة.
2: كيف تشوف موضوع انه الباص يعني يقرر كذا فجاه بيوم وليله كلهم انه يرفعوا من المواصلات من 500 ل 700 ولا من 200 ل 300؟ كيف تشوف؟
1: ما فيش دولة.
2: من حقهم يعني انت تشوف ولا انه يعني
1: ها؟ هل الدوله هي قررت رفع؟ انت تشتري الغاز من المحطه المخصصه بسعر معين، هل زيدوا لك السعر؟ لا، انا مش مشكلتي انا تروح تشتري لي سوق سوداء وبتجي ترفع لي السعر، مش مشكلتي أنا. أنت تشتري من حق الدولة الرسمي، هل زيدت الحكومة في السعر بحيث أننا نحن نتفاهم معها؟ أنت يا حبيب الشعب تلف بالدور بالغاز حقك، تروح تشتري من سوق سوداء، تعبي من دبر، تعبي من مكان، وبتجي ترفع عليه السعر، يعني أنت مهمك. إذا أنت القلطان، أنت القلطان أول حاجة كصاحب باص، أنك بتشتري بسعر غالي وبتجي ترفع عليه السعر، وتحت حقة الأزمة دي.

0: بلدك يعني. وإن قلنا يجلس وما يشيل السوق سوداء برضو بيموت جوع مع أسرة.
1: صحيح.
0: فمشكلة مشكلة مشكلة كبيرة يعني من كل جمحة ويسة. ولا هذا هو عبارة عن مواطن رفع السعر يخطي يخطي أن ما هو خده كله فوق رأس المواطن. ما فيش حل فوق رأس المواطن يعني. في أزمات فوق رأس المواطن. أنا ما شفش دولة تتحمل ولا بنقول أنه حصلت مشكلة لديها، لكن كل ما حصلت لها مشكلة ولا حصلت أزمة يتحملها المواطن، يهرب ده لا ده لا القطاع الخاص القطاع العام، في الأخير تجي فوق رأس المواطن. سيد الضريبة الدولة استفادت من الضريبة أجت فوق رأس المواطن، ما بترتفعش الأسعار وارتفعت الأسعار. إذا الدولة فاشلة، الدولة مش قادرة تدير البلاد، هذا بصريح لذلك. جهزوا أنفسكم يا حريم، المرة القادمة إن شاء الله بتكون أنتم القيادة.
2: جميل
1: جميل جدا يا أحمد.
2: حلو المقترح. لا لا. شكرا.
1: حلو المقترح. تسلم علي يا أحمد.
0: يلا الله معكم.
1: يلا مع السلامة. والله معك سلام.
2: وكمان في موضوع يعني فعلا ليش بنرجع نتكلم بحلقة عن موضوع الحقائب الوزارية للنساء، يعني الصراحة أثبتوا يعني جدارتهم بهذا الملف. يعني ممكن نتطرق له في حلقة صباحية مقبلة إن شاء الله. يعني كمان أجت ببالي الفكرة من بعد الاتصال هذا.
1: صحيح، هناك العديد من النساء التي تولين حقائب وزارية. إشراق السباعي وأفراح
2: معالي وزير الخارجية، أفراح الزوبة كمان،
1: أفراح الزوبة، فهد
2: عهد جاسوس.
1: جاسوس بصراحة يعني أثبتوا نفوسهم.
2: وإشراق المقطري، القاضي إشراق المقطري كيف شغاله؟ إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد توقف يمكن 10 سنوات يعني كانت متوقفة، مسكت المنصب على طول إعادة إصدار الجريدة الرسمية، هذا يعتبر إنجاز صراحة.
1: بس أنت لو لاحظت يا يزيد، عندما يتم وضع النساء لا يتم إعطائهم حقائب وزارية قوية
2: يعني سيادية. حيوية أيوة اللي هي الحقائب السيادية، هذا دائما في كل الدول صراحة،
1: أو خدمية. إحنا ما نريد يعني، نريد حقائب في يعني وزارية مالية للنساء، حقيبة الكهرباء، حقيبة المياه والبيئة، حقيبة التعليم أيضا والصحة، هذه الأشياء الحيوية التي تمس الحياة، حياة المواطن الشخصية واليومية. لازم يعني نشوف النساء جدارتهم هذه المرة
2: إن شاء الله. نتمنى هذا الشيء،
1: نتمنى ونستقبل اتصال جديد ونقول يا مساء الخير.
3: مساء الخير عليكم يزيد وخديجة والمري عاصم.
2: يا مرحبا فيك، أهلين.
1: يسعد مساك عوض،
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، طولت علينا هذه المرة.
3: والله خاصة يكون في مسخو زيادة بس شدنا الموضوع اليوم، لأنه أمس صراحة كنت مستاء جدا.
2: ليش؟
3: يعني أتصوره وأنا قاعدة بغلب غلب كبير بابو كبير. إنه طلبة كلية أشروا لي شيء يطلعوا.
2: أوه صراحة الموقف يزعل.
3: بس في بنات معهم شيء يطلعوا يعني بقول حيرانين. قاعدة العيال اضطروا أركبوا فوق الغلاب بالبوجه الغلاب. والبنات ثلاث طلعوا عندي قدام. مضطرين يعني صراحة يعني وضع يعني أشغلكم والله
1: يعني مؤسف جدا. لفين وصلنا فيه؟ كأننا في قرية، عدن صارت قرية
2: للأسف. يا
3: أنا أخاف الغاز هذا يصبح يعني ملف شائك زي الكهرباء.
2: هو قدر والله شائك يعني لا تخاف.
3: أنا أذكر في شهر 7 بدأت الأزمة. أيوة. 2025.
1: أيوة
3: الآن بيمر علينا عام وإحنا على الحال هذا. وللأسف الشديد نحن كان معانا مصافي عدن يمول للمناطق تعالج ويمول لحضرموت يمول يعني. ما تقولش انه يعني احنا كنا من زمان يعني الغاز يجينا من المغرب، لا احنا كان معانا مصافي داخل عدن.
1: ايوه
3: ويصدر.
2: انت عارف ايش المشكله؟
3: يصدر والله انا. أيوة. يصدر كان مصافي عدن يصدر.
2: المشكله لما يتم يعني تسييس
3: حتى شركه النفط كان معاه بواد مع بواد خاصة للغاز في تقوم بالتوزيع. ولنا سنوات نسمع على إنه بيصلحوا المصافي، باقي قليل جاوا الكساء جاوا معدات جاوا مش عارف إيش، قلنا الآن ولا حاجة كذا.
1: كله كلام في كلام.
3: الله إذا تبر المصافي بيصبر كل شيء.
1: أكيد.
3: ومشكلة أنا أتناقش مع الشايق قلت له يا أخي إذا كان يعني بتقول لك مشاكل مع الناس برفع الأجرة يا أخي، قلنا نبغى فاصل نجيز الناس بس لك حتى يعني تشتري سوق سوداء والناس يعني الله يعلم بحالها. انا متعود ان اجمع 400 ريال عشان اروح للشغل. مش معقول انا على دور في وقت يعني يلا كفينا اللي معي. وكثير حال الناس كذا والله. وبعدين الناس يعني لما يضباها ما تقتنعش والله يا اخي انا بتاع المدينه حقي يعني بيدخل في سياق مضربه وذا فطوش انه يعني الناس يعني حالهم متسير بيدفع ال 200 بيدفع الاربع بيدفع الخامس بيدفع عادي لا الناس حاطين صعبه ومعتمده على المواصلات
2: ايوه
3: ولا اتمنى من اصحاب السيارات المركبات الخاصه انهم يتعاونوا برضو مع الناس يعبروا الناس معهم
2: نتمنى كذلك هذا الشيء ان شاء الله
3: والله
2: ان شاء الله
3: نتمنى
2: بإذن الله. شكرا جزيلا لك على اتصالك وعلى هذه المشاركة طبعا وعلى مشاركاتكم جميعا أكيد. وباقي اتصال معنا
1: لك يا عوض ومعنا اتصال جديد ونقول يا مساء الخير.
4: مساء الخير.
1: مساء الورد أستاذ محمد فضل تأخرت اليوم شوية.
4: مساء الخير
1: يا خديجة. جديد حكيم. وتحياتنا لك يا أستاذ فضل. أيوة.
4: موضوع مهم. وشكرا للمتصلين المتحدثين صراحة تحدثوا كثيرا وخاصة أبو فهد ومنا وبعدين أحمد وعوض
1: لكن أيوة.
4: أقول لك شوي الحلول الموجودة لكن الدول لا تريد الحلول ويوم طرحنا الحلول هذه وكان أولا المصافي لكن المصافي قد في ثقب أسود لا يريدوا إصلاحها لأن في فساد في مكان ثاني هذه كانت تعبنا وحاولوا يرجعوها رغم أنه سهل إرجاعها لكن ما يشتوا الشيء الثاني أنه زي ما قال أبو فهد أنا تواصل مع مسؤولين في غاز موجود في حضرموت في غاز موجود في معرب في غاز موجود في بالحاف في شبوة
1: أيوة.
4: لكن الدولة لا تريد أن تجيب هذا لأنه في يشتروا عليه هناك وتروح لأماكن أخرى صراحة الشيء الثاني كان في مصانع بدأت تفتح في لحق وفي العريش في عدن مش عارف تاني كيف اختفت المصانع هذا الغاز انا مره تكلمت مع صراحه وكيل من حفظه لشؤون الغاز تكتر الشاي الشايع يبذل الجهود لكن شكالي من فساد موجود اولا اداره الغاز في عدن اللي تابع شركه النفط اداره مستغله عرفها كان مديرها ناصر الشيخ وعن واحد ثاني ما ادري منه وكان بنت معه عرفت كانت تشتغل تمام ما يشتغلوا زي الناس ما يراقبوا المحطات والفساد والبيع في سري بالفساد بيع سري بالليل فرد لابو المحطات يغلقوها سمع عملوا بعض المحافظين الشيء الثاني انه اذا كان محافظين اجلدوا خاصة محافظ حضرموت ومحافظ معرب انا اقولها صراحة اذا مفروض انه بدل ما معرب يروح الغاز الى صنعاء وهذا حقيقة تربتها تكتر في الغاز الخرغاز ما يتناقلها بالاسبوع ولو قاوة تلف من هذا المبلغ لعدن يكون شيء ايجابي ما هيك عن الان الكثافة السكانية والنازحين إذن حضرموت في غاز عندهم لكن للأسف إنه في كأنه في محكة تشريع كصناعة القامل الاجتماعي وهذا خطأ كبير حتى إنه مشكلة مرة واحد مسؤول أنا صراحة زعلت من رغم أعرفه مدير بنك ولا أذكر اسمه معروف وبحال في الجامعة قال ليش يجيبوا من حضرموت الغاز هم محكة تشريعها الغاز يجيبوا من حضرموت من غارب يجيبوا العدن في رجوبة يعني هو قابعنا كاية وسكنوا أسبوع فقط لكن مسؤول زي هكذا يصرح هذا يعني يرويك ان في محاكات الاقتصاد الاقتصادي والقلب الاجتماعي في عدن والبعض الاخر زي ما قالت خديجه هذا عطاش قال يجب ان نحول عدن لقريه لانها حضاره عدن حضاره والبعض ما يشوف الحضاره فيفترض انه اولا يعاونوا وكيل من المحافظه لشؤون الغاز اشهد اداره الرقابه في التجاره اداره الغاز في شركه النفط المديريات كل واحد بسويته يجب أن يكونوا كلهم يد واحدة يراقبوا الأماكن الفساد والبيع اللي تبيع يشوفوا إيش وين رجع المصنع هذا اللي كان في العريش كان فتح أحمد حامد لو كان يصنع غاز فين المصنع اللي كان في لاحق في مصنع كان اختفت المصنع هذا هل تبيع شغل سوداء يتحافظوا من المحافظ أيضا لأن محافظة حمد أمس كان يتحافظ مع المحافظ في حضرموت وفي يتحافظ مع المحافظ في حضرموت وفي مأرب مش يقولون إحنا كنا دولة واحدة لكن إحنا دولة أين الحصة حق عدن من غاز معرب ومن غاز حضرموت عدن تورج المبالغ كلها المالية إلى البنك رواتبهم رواتب معرب رواتب حضرموت بعضها تأتي من عدن
1: ايوه
4: مواردهم المالية
1: أيوة.
4: رواتب مكافآت حاجات مستشفيات ليش ما يجيبون الغاز هذا من مقابل هذا الكلام يا ريت يورجون لو كانوا يورجون مبالغ الموارد المالية حتى لكان اخذ كذا من الناس لصالح المصاري لكن ما يورجوش مواردهم فقط مدير محافظ المهرة مرة عمل هبة وكأنها هبة منها مليون جاب البنك في عدن وهذه هي فأنه عم صرفيت في أماكن أخرى القصة ما في الترشيد ما في رقابة ولما تضع الرقابة مشكلة هذه مشكلة أيضا الفساد موجود مش بقول تحت الفساد موجود في قمة الدولة إن زي ما قال البعض إنه بعضهم تعودوا على الفساد مسؤولين النساء صراحة لا يجدن الفساد. خذي مثال على ذلك في ألمانيا. كان دورها أنا رحت أنا دورة الرئيس دورتين أربعة بأربعة ممنوعية لأنها قلت مرأة عاقلة وحارب الفساد إنجيلا ميركل أتوها أربع دورات أربع لأن المرأة تخاف من الفساد. لكن عندنا لا اللي مع الفساد يشجعوه يقول لك هذا رجال. أنا أذكر مرة واحد كان يهرب في 94 يهرب الغاز من ميناء عدن إلى الصومال لو كان حرف الصومال معروف وقائد عسكري ينزل عطاش إلى عدن عبد العساق قال سألنا هذا ليش تخلي الرجال يهرب قال هذا رجال يضرع شغاءه يعني رجال أن يهرب يعني إيش القصة هذه تشجع فساد في فساد لا نطول معروف أنه في حلول عليهم نفط فرز المصافي وأيضا مؤقتا يوردون من عبر تغطى ما تغطى هذا مفتعلة مفتعلة ولا مجرد مديريات محافظين في المحافظات يقدروا أن يحلوها صراحة. الله يوفقهم.
2: شكرا جزيلا لك.
1: وشكرا لك يا أستاذ محمد فضل على كل هذه الإيضاحات اللي دائما بتثرينا فيها من الماضي وبتحاول تربطها بالحاضر. شكرا جزيلا لك.
2: نعم أعتقد أن احنا اكتفينا بالاتصالات وحابب كمان أوجه كلمة أخيرة قبل ما نبدأ التعليقات. هذه الكلمة أحب أوجهها لكل المسؤولين اللي ممكن يسمعون الآن أو الجهات المعنية. المشكلة أنت عارفة فين يا خديجة؟ المشكلة لما يبدأ تسييس القضايا الخدمية. يعني كفى أن احنا نسييس الأمور الخدمية. الأمور الخدمية تبقى مثل ما هي، من حق الشعب يتكلم فيها، من حق الشعب أنه يسأل ويطالب بحلول ومعالجات. يعني ليش أصبحنا نسيس الأمور كل شيء ندخل بالسياسة وتصبح ملف شائك وممنوع تتكلم فيه ويصبح فيه قمع؟ غلط. يعني في الأخير الغاز، الماء، الكهرباء، هذه كلها حقوق الشعب في الأخير.
1: صحيح.
2: مشكلتنا إن احنا دايما نسيس الأمور اللي هي حقوق الشعب، دايما نروح نسيسها وندخلها بالطرف الفلاني والطرف الفلاني وهذا تبع فلان وهذا غلط غلط. يعني يا ريت نركز على خدمة المواطن أولا. في النهاية أنت كمسؤول موجود في هرم السلطة هذا علشان تخدم المواطن. أنت من اسمك مسؤول، أنت مساءل. مسؤول يعني مش حاجة شرفية، أنت مساءل علشان تخدم المواطن والشعب. ونتمنى تجاوبكم فعلا، وإحنا شفنا بسيط تجاوب بسيط. يعني أتمنى أنه كان من سبب برنامجنا لما تناقشنا حول الدراجات، يعني لما تواصلنا مع مدير المرور شفنا ثاني يوم تجاوب بضبط الدراجات النارية، وهذا الصراحة شيء أنا فرحت كثير. يعني قلت في أمل، في مسؤولين يسمعوا، في لو طرحت لهم الموضوع بشكل واضح وقدمت لهم المشكلات ممكن يتجاوبوا ويتفاعلوا معك، وهذا شيء جميل صراحة. ونتمنى من الجميع أنه يبادر، ولما نكون نتواصل تتعاونوا مع الجهات الإعلامية بالظهور وبإلقاء كلمة مفيدة للشعب، ودائما كونوا في خدمة المصلحة العامة فقط. هذه رسالتي.
1: وأيضا بالنسبة لمسألة التسييس مثل ما تفضلت يا يزيد، كفانا تسييس 11 عاما، ألا يكفي تسييس؟ إلى متى؟ يعني نحن كنا أطفال قبل 2015، واليوم 2026 كبرنا وصلنا شباب ونحن على نفس هذا التسييس، إلى متى؟ أيضا أحب أقول أنه في مشهد سابق في حلقات سابقة رأينا أنه يتم تفجير كميات كبيرة وهائلة من الغاز في منشآت مأرب وشبوة، طبعا تكدس عندها الغاز بشكل كبير بسبب التقطعات القبلية وبسبب ما فيش إمدادات تأخذ منها إلى جميع وبقية المحافظات اليمنية ففجرتها في الهواء الطلق. مش هذا حرام؟ كان المواطن بالقرية وبالمدينة بيستفيد منها. هذا شيء. الشيء الآخر والمهم أنه لازم يتم توفير مخزون خاص لعدن، العاصمة المؤقتة عدن. هذه عاصمة مش قرية أو منطقة نائية.
2: صحيح.
1: لازم يكون لها مخزون خاص واحتياطي في أوقات الأزمات يتم سحب من هذا المخزون. لنأخذ على سبيل المثال يا مسؤولين الأفاضل، النمل، قرية النمل، النمل خلال فصل الصيف بيتم تجميع كل ما يلقاه من غذاء وبيخزنه في مخازنه الخاصة تحت الأرض حتى أنه يستفيد منه يتغذى عليه في فصل الشتاء، في فصل الأزمة بالنسبة له. فكيف إحنا البشر عاجزين من أننا نكون مثل هذه الحيوانات والمخلوقات الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة. يجب أن نستفيد حقيقة من حكمة النمل وأن تكون لدينا قلوب محبة وضمائر حية تحب الوطن وتحب الكرسي وتعم الكرسي التي تقعد عليه وتكون مخلصة وتؤدي دورها كما عملت عندما عملت على وضع يدها على المصحف الشريف وهي تؤدي اليمين. نعم. الدستوري. طبعا كانت بتحلف إنها ستقوم بواجباتها على أكمل وجه. نتمنى حقيقة أن تكون ضمائر حية عند كل شريف وعند كل مسؤول مختص في هذه. نعم. البلاد.
2: وصراحة في مسؤولين فعلا يتجاوبوا ويشكروا بالتأكيد. إحنا هنا لا نعمم ولا نقول أن الجميع فاشل، ولكن هنالك للأسف في كل مكان الصالح والطالح، وفي مسؤولين يشكروا وتحياتنا لهم بالتأكيد، يقوموا بخطوات رغم أنه تكون القرارات أغلب الأحيان فوق طاقتهم، يعني من السلطة العليا تجي، وهو يحاول قدر الإمكان أنه يسوي يعني ما يقدر عليه بالتأكيد، ويشكروا على هذا المجهود.
1: ويشكروا بالتأكيد. ونذهب سريعا إلى التعليقات، ولدينا تعليق من مونو يقول: اللي أنا أشوفه هو أن الدولة توفر مواصلات على تذاكر ودخله يرجع للدولة بالنسبة للخطوط الطويلة، أما بالنسبة للمشاوير الداخلية خلي الناس ترجع للسياكل البديل بديل المشي، والكسل مش مليح، مع أنه أكاد أجزم أنه لو الناس كلها رجعت للسياكل البديل
2: البيدل
1: أو البيدل أنا ما أعرفه
2: السيكل بيدل يعني السيكل
1: أبو عقل الهوائي.
2: أيوة دراجة.
1: وبتقوم إدارة الأمن تعمل عليها حملة وتقول مضر بالأمن العام. لا هذا البيدل لا
2: متعب قليل، يعني في ناس كبار بالسن وفي نساء كمان ما بتقدرش تستخدمه.
1: وأيضا إخلاص ناجي تقول: مساء الخير للجميع، عمر استغلال الأوضاع ما يفيد بشيء، ارحموا المواطن المسكين اللي يدفع ثمن فساد الحكومة، تحتاج لحلول تساعد المواطن، مش كل قرار يدفع ثمنه هذا المواطن المسكين، نحتاج لوقفة وصحوة ضمير، ارحموا عزيز قوما ذل أو ذل.
2: نعم. وأيضا نقرأ تعليقات على السريع هنا علشان الوقت. الصديق عبد الله يقول بيشتي لها تخزينة ونفكر. طيب فكر ويا ريتك جاوبت معنا كمان أكيد. ومعنا وهيب حيدر: الحل لكل الأزمات الحاصلة نتيجة فشل في إدارة شؤون الدولة من قبل حكومة المهجر الفارة وتدير البلاد من الخارج، وهو تغيير جذري دون تدوير المناصب وتنصيب الكفاءات النزيهة. وأيضا صابر
1: الصهيبي يقول: معالجة وتوفير الغاز هو الحل أو تشغيل شركة مصافي عدن. ونذهب إلى التعليقات عبر الواتساب، ومعنا تعليق من مطيع الوصابي يقول: مساء الخير ومساء الفل ومساء الجمال، مساء الإبداع والتألق للأستاذة القديرة والرائعة والمدرسة في الإعلام خديجة، وللأستاذ المبدع والمتألق صاحب الحضور القوية زيد، وللمخرج الفنان والمايسترو الجميل عاصم اللي يبهرنا دائما بلمساته السحرية، ولكل طاقم إذاعة عدن الغد من أكبر واحد لأصغر واحد، مساءكم سعيد وجميل كجمال قلوبكم، أتمنى لكم سهرة جميلة وأمسية رائعة على أثير إذاعتنا الحبيبة عدن الغد اللي أصبحت صوت كل بيت عدني. بصراحة يا خديجة ويزيد أنتم ثنائي إبداعي لا يتكرر، خديجة بثقافتها وحكمتها وكلامها الموزون، ويزيد بخفة دمه وصوته اللي يدخل القلب، والمخرج عاصم هو الجندي المجهول اللي يخلي الحلقة تطلع بأحلى صورة، أنتم مش مجرد مذيعين، أنتم عائلة لكل مستمع، نسهر معكم ونضحك معكم ونحزن معكم، برامجكم المسائية هي الرائعة بعد تعب طويل، نتمنى لكم الأفضل دائما، ونتمنى لعدن الغد أن تظل شامخة ومنارة للإعلام الحر رغم كل الظروف. تحية مسائية حارة من القلب لكل المستمعين الأوفياء في عدن وخارج عدن، في الداخل والخارج، ولكل من يسهر معنا الآن على موجات 89.9. أسأل الله أن يحفظ عدن وأهلها ويحفظكم ويوفقكم في كل خطوة.
2: صراحة شكرا لك يا مطيع على هذه الرسالة، أبهرتنا وأشكرك من القلب صراحة.
1: صحيح.
2: وخلونا على السريع أقرأ. عم علي الراعي عنده رد على الستوري اللي فيها السؤال التفاعلي، قال رفع أجور المواصلات ليس الحل، على كذا الأجور بترتفع إلى ما لا نهاية. الحل التدخل من الدولة لمعالجة الوضع لتدارك ما لا يحمد عقباه من المواطنين للأسف. وأيضا لدي تعليق آخر يقول يسعد مساءكم أنت والزميل وجميع الطاقم، أما بالنسبة للموضوع جميل، أنا أعاني أزمة الغاز، معي دب حق البيت 4 أيام وأنا أروح بعد صلاة الفجر بس لحد اليوم عدنا مع البيت. الله يعينك وإن شاء الله تحصل غاز بإذن الله.
1: إن شاء الله يا رب. وأذكر العنت تقول مساء المسك والعنبر، مساء الخير، مساء كل شيء جميل، كجمالكم أنتو الأستاذ خديجة والأستاذ يزيد والمخرج المتألق عاصم حكيم، وتحياتي للخالة أم حمزة وكل المستمعين الأعزاء، وتحياتنا لك كذلك يا أذكار.
2: نعم، وبهذا مستمعينا الأكارم وين ما كنتم تسمعونا وصلنا الآن إلى ختام حلقتنا من برنامج بين الناس، وكنتم تستمعون إلينا عبر راديو عدن الغد، معي أنا يزيد سيف
1: وخديجة سيف، حتى الملتقى نترككم برعاية الله وحفظه بأمان الله.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الأخطاء الدوائية. تحدث الأخطاء الدوائية عند استخدام الدواء بطريقة غير صحيحة، أو عند التعامل مع الدواء أو المريض بشكل خاطئ. وقد تقع هذه الأخطاء في أي مرحلة من مراحل استخدام الدواء، مثل كتابة الوصفة الطبية أو صرفها، أو عند تحضير الدواء أو تناوله أو إعطائه أو تخزينه أو متابعة تأثيره. وانطلاقاً من حرصنا على سلامة المرضى، تؤكد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عبر المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية على أهمية اتباع الإرشادات التالية لتفادي الأخطاء الدوائية. 1- استشر الطبيب أو الصيدلي دائماً في كل ما يتعلق بالاستخدام الآمن والسليم للدواء، لأن لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بذلك. 2- تأكد من أن جميع المعلومات التي يقدمها الطبيب أو الصيدلي بشأن الدواء واضحة ومفهومة، ولا تتردد في طلب التوضيح عند الحاجة. وأيضاً احرص على معرفة ما يلي: اسم الدواء والغرض من استخدامه، متى يبدأ مفعوله المتوقع، الجرعة المناسبة ومدة الاستخدام، الطريقة الصحيحة لتحضير الدواء وتناوله، ما يجب فعله عند نسيان الجرعة أو تناول جرعة زائدة، احتمالية التفاعل مع أدوية أو أطعمة أو مشروبات أخرى، وأي احتياطات خاصة يجب اتباعها أثناء الاستخدام. تذكر، يمكنك حماية نفسك من الأخطاء الدوائية بالالتزام بتعليمات مقدمي الرعاية الصحية واتباع الطرق الآمنة لاستخدام الدواء. معاً من أجل دواء آمن وفعال. نستقبل بلاغاتكم عن الآثار الجانبية أو مشاكل جودة وفعالية الأدوية عبر التواصل بالمركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن من خلال رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عبر تطبيق السلامة الدوائية. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

موجز لأهم الأنباء من راديو عدن الغد، أهلا بكم. في الشأن المحلي، نفذت السلطة المحلية بمديرية المعلة اليوم الاثنين حملة نظافة ميدانية في عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالمديرية بتوجيهات مدير عام المديرية الأستاذ عدنان محفوظ القلعة، في إطار جهود السلطة المحلية لتعزيز مستوى النظافة والاهتمام العام للمديرية. نفذ فريق الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة في مديرية المنصورة اليوم نزولا ميدانيا استهدف عددا من محلات بيع المواد الغذائية في نطاق المديرية، وذلك في إطار أعمال الرقابة التموينية وحماية صحة وسلامة المستهلك. عربيا وعالميا، أدانت وزارة الخارجية السعودية واستنكرت بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، والذي يعد انتهاكا صارخا واستفزازا للمسلمين حول العالم وفقا لبيان الخارجية السعودية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لوضع حد للحرب الأوكرانية الروسية التي وصفها بالسخيفة على الفور، وذلك قبل يوم من لقائه نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي الشأن الاقتصادي، حذر بنك مورغان ستانلي من أن الأسهم الأمريكية قد تتعرض لموجة تصحيح جديدة على المدى القصير إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع أو تصاعدت تقلبات سوق السندات رغم استمرار قوة أرباح الشركات. دفعت مكاسب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى ارتفاع اليوم الاثنين مع تراجع عوائد السندات الخزانة وهبوط أسعار النفط بأكثر من 2%، في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالشرق الأوسط. رياضيا، عوقب النجم المصري محمد صلاح مهاجم طرابزون سبور التركي بإيقاف رخصة قيادته في إنجلترا لمدة 6 أشهر بعد ضبط سيارة رولز رويس مملوكة له تبلغ قيمتها أكثر من 466 ألف يورو تسير بسرعة زائدة. تواصل أرتيريا المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم رغم انشقاق 7 من لاعبيها خلال آخر مباراة خاضتها في مارس الماضي، لكنها تعتزم الآن تشكيل فريق يضم لاعبين من المغتربين. ختام الموجز الإخباري، كنت معكم أنا يزيد سيف من راديو عدن الغد، تحياتي.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: البارحة رحلغة داخلية
2: هب
1: هب، ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها، جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي وانا اقول يا رب الطف علي ان كان قلبي قربها، من شفتها قلت اب ابب ابب ما شفت والله مثلها اجمل، ولا بها مكيجة خلقه ما تحتاج مك اب، وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها، بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من ام من اب، واحيانا اشك ان الدلع في نسبها وفيها اصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها، اللي يزعلت ما تقول لي غير وانا تلذذ كل ما اسمعها وعتابها، واللي ارضت واللي ارضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد ادبها، وان كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها، تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها، يفكني من فك يوسف من الجب من قبل ايامي تمر ما حسب.
3: يا سلام، الله الله الله الله لسانك.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اني من أسبابه هجن.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. توعية المجتمع عن التيقظ الدوائي. ما هو التيقظ الدوائي؟ هو متابعة الأدوية بعد تسويقها لرصد الآثار الجانبية وحماية صحة المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. أهداف التيقظ الدوائي: حماية المجتمع من خلال رصد الآثار الجانبية الضارة للأدوية، متابعة جودة وفعالية الأدوية في الأسواق، تحسين استخدام الأدوية بشكل آمن وفعال. دور المجتمع في التيقظ الدوائي: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للدواء. إذا شعرت بأي أثار جانبية لدواء معين أو لاحظت وجود مشكلة في جودة الدواء مثل تغيير اللون أو الشكل أو الطعم أو الرائحة أو لاحظت وجود شوائب أو سوءا في التغليف، أبلغ الطبيب أو الصيدلي أو تواصل معنا في المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو من خلال تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنك الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. معلومات مهمة عند الإبلاغ: اسم الدواء، الجرعة المستخدمة، الأعراض التي ظهرت، المدة الزمنية لظهور الأعراض بعد تناول الدواء. نصائح الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية حول استخدام الأدوية: اقرأ النشرة الدوائية بعناية، استشر الطبيب أو الصيدلي عند شراء دواء جديد، لا تشارك أدويتك مع الآخرين، معاً

0: من أجل دواء آمن وفعال. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعنب وذا الرمش كيف اني من أسبابه أجن.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أحد.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزيد

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.